0: يا رولا، خليني أسألك سؤال كده شوية، أنا بعطل قدامه يعني. هل الحياة أخدها لوحدي، ولا ينفع أن أنا أكون بستعين بناس حواليا، أسألهم أخليهم يساعدوني، ولا الحياة لازم أعيشها لوحدها كده ولوحدي بمرارتها بقسوتها بكل حاجة؟
1: سلاح ذو حدين. يعني لا، انا اقدر اقول انا هعتمد اعتماد كامل على الناس، وخاصه اللي سبقوني واختبروا الحياه قبلي، ودول حلوين جدا ودول مهمين في حياتي، لكن ما اقدرش اعتمد عليهم بنسبه 100%، والا في الحاله دي انا بقيت شخص اعتمادي. ولا اقدر اقول ان انا يعني هيرو، انا هستغنى عن كل الناس، انا قدها وقدود، انا داخلها وهعرف اتعامل مع كل الظروف اللي انا بمر بيها. لا، انا انسان اجتماعي وكائن اجتماعي بطبعي، وربنا خلق الانسان، ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان بيبقى عايز الناس اللي حواليه يتعاونوا معاه ويشيلوا بعض ويسندوا بعض. لكن ما ينفعش اروح واخده الاكستريم دوت قوي واقول خلاص يبقى يشيلوني طول الوقت. لا، انا كده مش هينفع، لاني هيجي هم هيجي عليهم وقت مش هيقدروا يشيلوني ولا يسندوني، فساعتها انا احس نفسي ايه ده، طب انا بعمل ايه، انا مش قادر. لكن في حتت في الحياه لازم اعتمد فيها على نفسي ويساعدوني الناس، وفي حتت في الحياه الناس ليها دور كبير، وبالذات في مراحل معينه من عمري، وانا ليا دور صغير. دي بتيجي مع التدريب والمواقف، وان انا اكون مصحصح قوي لحياتي وفاهم الدنيا كده. مش هقول ان احنا مش هنغلط، ومش هقول ان احنا مش اوقات هنيجي نعتمد على الناس بزياده او نعتمد على نفسنا بزياده، هيحصل. بس من ده هنتعلم.

0: واعي. ورجعنا لكم بعد الفاصل. ناس تشوف بضمير ضرير, ودي اللي هيقولها دلوقتي في الاغنيه. ايه تعليقك على الجمله اللي بيقولها في الاغنيه ان ناس بتشوف بضمير ضرير؟
1: الضمير ده المفروض نعمه من نعم ربنا علينا,
0: دي حلقه لوحدها.
1: الضمير طبعا ده, يعني. ده حلقه كبيره كمان. يعني رغم ان هو مش باين في زي اي حاجه عضويه فينا, لكن هو اللي بيحرك كل دوافعنا, هو اللي بيحرك مشاعرنا, هو اللي بيحرك امتى نكون بنعمل ده وامتى نقول لده لا في حاجات كتير في حياتنا. لكن مع شويه النزعه الانانيه واللي زي ما بيقولوا ان احنا بنلف حوالين نفسنا وان انا محور الكون, موت ضميري عشان اوصل لحاجات المفروض ما اوصلهاش, وعشان اعمل حاجات المفروض الضمير هيصحى ويقول لي لا ما تعملهاش, فروحت موته. عشان كده الضمير بقى ضرير زي ما بيقول مدحت صالح كده في الاغنيه, بقى مش شايف. وانا اوقات اللي بعمل كده وبحب ان هو يبقى كده, يعني ببقى عايز قوي قوي اني احطه في الحته دي, لا خليك نايم.
0: ساعات بحط اعذار لنفسي علشان اسكت ضميري واهديه كده
1: جدا,
0: ما تحسش باي
1: الخوف يعني. بقى يا امي لو وصل لمرحله الموت يعني طول ما ضميري بينام ممكن ينام يعني يصحى. لو مش بيشوف اوقات ممكن اعمل كده تنشيط ليه فيشوف, لكن لو وصل بضميري ان انا وصلته لحاله الموت هعمل ابشع الحاجات اللي ممكن يعني تحصل وانا مش حاسس باي مشكله, لاني خلاص هو مات, مفيش اي تانيب منه, مفيش اي حاجه بت بت بترهقني جوايا او شعور بالذنب جوايا منه, فخلاص بعمل كل حاجه وانا جوايا مرتاح وضارب بقى عرض الحائط بكل حاجه.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين يا لولا في أغنية النور مكانه في القلوب. الحتة اللي قلتلك سيبينا نرجع لها بعد شوية، الحلم.
1: أيوة فاكرة.
0: إياك ما تحلمش، يعني كلمة كده قالها وإياك ما تحلمش، وكأنه عايز يدينا مفتاح إنه الأمل والحياة لو ما حلمتش فيها مش هتعرف تعيش.
1: 100%. بس أنا عجبني إياك، يعني مش اختياري، إياك دي توقفني قدام فكرة مش لو سمحت ما تحلمش، مش لو تحب ما تحلمش، لا لا لا لا لا لا لا خالص، ما فيهاش اختيارات. لأن إياك ما تحلمش يعني أنت بتقول لنفسك، بتكتب شهادة وفاتك. لو قلت لنفسك أنا مش هحلم، أنت كده بتمسك ورقة وبتكتب شهادة وفاتك بنفسك. الحلم هو اللي بيديني اني اقول يا ترى بكرة هعمل فيه ايه تاني. نفسي بكرة يجي علشان احقق جزء من اللي انا ما حققتوش النهاردة. الحلم اللي بيخليني حاسس اني عايز اتخطى العقبات اللي كنا بنقولها في البداية والمشاكل، لاني في حاجة تاني انا شايفها قدامي وبجري عليها وعايز اكمل لغاية ما اوصل لها. فمن غير الحلم مش هوصل اي حاجة، ممكن افضل لف في دايرة مفرغة اللي هي دايرة الحياة المفرغة. طب وصلت لإيه؟ مسكت إيه؟ ما عملتش ولا أي حاجة. عشان كده أنا عجبني إياك ما تحلمش، ده تحذير، أنت لو ما حلمتش أنت بتكتب شهادة وفاتك.

0: لولا عايزاكي تقولي لي كده، يمكن ما فاضلش في وقتنا كتير، فاضل كام سؤال كده بس. عايزه السؤال ده دلوقتي بالتحديد، ازاي الاقي امل؟ ازاي ادور على الامل؟ ازاي اعمل حاجات تخلي يبقى عندي امل؟
1: طيب اولا انا عايز لازم اقف مع نفسي وقفه زي كده، انا عايز ولا انا مش عايز؟ لاني الرغبه والاراده هي اللي هتخليني افتش على الامل فين. فدي يعني عايزه اقول لو حد بيبني بيت فديت من اساسيات البيت، ده العمود الاساسي اللي شايل البيت، اني انا اكتشف جوايا انا عايز يكون عندي امل ولا مش عايز. لو عايز احنا عدينا نص الموضوع. يعني هحارب في ده بقى. هحارب في ده في اني اقول لنفسي طب ايه امكانياتي، ايه مواهبي، ايه الحتة اللي بعرف اعملها كويس قوي. طيب مدام الحتة دي بعرف اعملها، ممكن تكون دي المصادر اللي عندي اللي توجد الامل، دي الحاجات ودي الموارد بتاعتي اللي يعني هتمشيني ناحية الامل. لاني ما ينفعش اكون الامل اللي عندي او زي ما كنا بنقول الامل والحلم متقاربين. الامل اللي عندي او الحلم اللي عندي في حتة وانا امكانياتي بعيدة قوي قوي. ممكن يكون عندي بس عندي بذرة،
0: يعني احلم في الاول على قد اللي انا عايشه، بعد كده اكبر
1: اعلى من اللي عايشه شويه. يعني لو حلمت قد اللي عايشه بالظبط يبقى ده ما فيش حلم وما فيش امل، لكن اكبر شويه من الامكانيات اللي عندي، بس في بذره، في حاجه بستند عليها، في حاجه اللي هي بيقولوا عليها الركيزه. فبدام هي موجوده عندي هبني من خلالها. بعد شويه لو انطلقت ناحيه احلامي والامال بتاعتي انا مش عارفه اوقف نفسي،
0: صح جدا،
1: ومش هسال بقى السؤال الاقي فين الامل، لاني انا هلاقي نفسي طبيعي
0: انا يعني بصنع الامل.
1: بصنع وانا الامل، برافو عليكي، جمله جميله جدا، بصنع انا الامل بايديا، مش بدور ازاي حد يجيبه لي او بعافر بشكل فظيع وبتعب وباجهاد علشان اوصل له. لا انا خلاص بقت سهل عليا اصنع الامل.
2: هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة، هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا، يالا يالا يالا فوق، هي ليل مليان نجوم على البحر بيرفلكت نور،

0: لولا، عايزة أسألك سؤال كده غريب شويتين يعني.
1: معاكي يا أميانة.
0: هل في حاجات لازم أقولها أقول لها لأ في حياتي، ولا أي حاجة في الحياة كده تيجي تلطش في حياتي عادي جدا يعني، وأقول إن خلاص هي دي الحياة هعمل لها إيه؟
1: بصي، في مراحل في حياتنا طبيعية جدا. المرحلة بتاعت الطفولة اللي أنا مش بتحكم فيها في نفسي قوي، وقرارات بابا وماما، يعني لو حد بيسمعنا لغاية سن مثلا 12 سنة يعني إلى حد كبير مش صاحب قرارات كبيرة مصرية. في سن الشباب أنا لازم أجرب حاجات كتير، ففي النص هقول لحاجات وهكتشف أني يا ريتني قلت لها لأ، أو ده مش وحش، لأني لازم أتعلم من مجالات مختلفة،
0: خبرة في الحياة،
1: وأخد خبرة، ومش الخبرة بس أن أخدها من بابا وماما حتى لو هاخدها، لكن الخبرة لازم أعملها بنفسي. وأنا بعملها بنفسي هتلخبط وهقول لحاجات وبعد شوية أكتشف نفسي أني إيه ده مش الحتة بتاعتي، خليني أرجع عنها. مش عيب، ليه؟ لأني أنا ما كنتش هعرف أنها مش الحتة بتاعتي غير لو جربتها بنفسي. لكن عند سن بقى معين مش مسموح بده، لاني انا مش هفضل طول الحياه الطش واجرب ولطش واجرب، لا، عند سن معين انا محتاج الحياه اللي فيها استقرار. سي من سن مثلا 30، انا خلاص انا خبطت من 15 ولا من 12 لغايه 30 وجربت مجالات مختلفه، تمام، تدريجيا تقل لغايه ما توصل انا عارف انا الحته دي بتاعتي والحته دي بتاعتي، هطورهم بقى،
0: بقيت فاهم نفسي، بقيت انا عارف انا بحب ايه ما بحبش ايه
1: بالظبط. وعند سن الاستقرار ممكن طبعا يقل شويه عن كده، يزيد شويه عن كده، مش حاجه ثابته عند كل انسان، لكن اول ما اوصل لسن الاستقرار انا عرفت انا شخصيتي وهويتي بقت في انهي حته. مش معنى كده ان هسكت وكتف ايديا، لا، هكمل في ان انا اطورها بقى وانميها، اوصلها لحتت بقى. الحلم ما وقفش والامل ما وقفش، لكن في مجالات بقى معينه، فهقول لا، بس هقول لا بطرق مختلفه في مراحل حياتي.

0: يعني يا لولا، عايزة أسألك سؤال، وتقريبا ده هيبقى آخر سؤال عندنا، بس مش آخر حاجة هنقولها. يعني إيه رأيك إن الحياة بتتفرض عليا وأنا مش أنا اللي بعملها؟ يعني إيه، الحياة مكتوبة لي كده وخلاص، أنا مش بعمل حاجة، أنا بعيش الحياة زي ما هي مكتوبة لي وخلاص، خلصت على كده.
1: بصي، الجملة في حد ذاتها تخليني أخاف وتخليني ما اتحركش وتخليني يعني أقول لنفسي طب ما دام كده كده الحياة مفروضة عليا، أتعب روحي ليه؟
0: بالظبط.
1: أحلم ليه؟ أدور على أمل ليه؟ زي ما كنا بنقول،
0: لو الحلم ده كان مكتوب كانت عمل، خلاص خلصت يعني.
1: لكن في حاجات يا إيمي في إيدي وفي حاجات مش في إيدي. النسبة الأكبر في إيدي، لأن ربنا سبحانه وتعالى إدانا الحرية وإدانا قدرات عقلية وإدانا مواهب وإدانا إمكانيات وإدانا حاجات كتير جدا، نعم من نعم ربنا علينا جوانا وفي شخصياتنا، مش بنعرف نستثمرها كلها. لكن في حاجات أنا بتتفرض عليا، أنا مش بختار بيتي أبويا وأمي، مش بختار البلد اللي أنا اتولدت فيها، مش بختار ممكن المستوى الاجتماعي بتاعي ولا المستوى المادي إلى لحتة معينة لوقت معين. لكن مش معنى أنا مش بختار حاجات أني ما فيش حاجات تانية هينفع أختارها ترسم معنى حياتي أو ترسم لي الأمل أو تنور القلوب من تاني زي ما بيقول في الأغنية. لا، ترجع الحلم والأمل ينور القلب، لأني في حاجات وإمكانيات في إيدي أقدر أغير بيها، حتى اللي مفروض عليا مش هغيره لكن أتكيف معاه وأشوف إزاي أعرف أتعايش معاه صح حتى لو هو مفروض عليا. لكن أنا برفض السلبية، يعني كده كده اللي مكتوب على الجبين هتشوفه العين. لا، مش دي الحقيقة، لأني أنا ممكن أنا اللي أكتب على الجبين نكد وحزن، أو أنا اللي أكتب على الجبين طاقة وإيمان بالله سبحانه وتعالى ونور لبكرة وأمل وحلم جديد.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة عندي ضيفة جميلة جميلة جميلة من المرة اللي فاتت يا جماعة.
1: يا رب يخليكي إيمي مشجعيني.
0: واهو دخلت
1: يا مشجعيني يا إيمي.
0: شجعكي إيه ده؟ يعني البرنامج خلاص نور.
1: شكرا يا إيمي، ده عشان أنتي صاحبة البرنامج بس.
0: يا لولا مرسي بجد، أنا مبسوطة أن أنتي معايا النهاردة.
1: وانا كمان مبسوطه، ومن قبل كده لما يعني طلعنا مع بعض في كلام في اغاني فرق معايا جدا اسئلتك والمواضيع اللي انت تختاريها.
0: يعني النهارده جايين ننبهر باجوبه لولا، فالنهارده مختارين اغنيه جميله وغريبه شويه اسمها سالت نفسي كتير.
1: يلا بينا،
0: تعالي نطلع فاصل ونرجع نتناقش فيها.
1: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، ولسه هنبدأ دلوقتي كده يا لولا. أول سؤال، أنا اللي فيا الخير وأنا اللي فيا الشر، كتير بنتحط في حتة ملخبطة كده ومنبقاش فاهمين نفسنا، وأنا أنا خير ولا أنا شر، ولا أنا حلو ولا أنا وحش ولا إيه؟
1: هرجع معاكي لأول حد اتخلق، يعني هرجع معاكي لأبونا آدم. أبونا آدم اتولد اتخلق بالخير. طبعا هو ما اتولدش.
0: أيوة.
1: هو اتخلق بالخير، واتخلق بان هو يعني اول الخليقة البشرية، فكان ما يعرفش الشر. وحتى امنا حواء لما اتخلقت منه كان نفس الحكاية، فالاتنين كانوا عايشين في الجنة وهم ما يعرفوش حاجة عن الشر. لكن لما اتخدعوا ولما حصل ان هم عصوا الله، حصلت المعصية تجاه الله، بدأ الشر يدخل قلبه. عشان كده بقيت انا فيا الحاجتين، زي ما الاغنية بتقول انا فيا الخير لاني ربنا سبحانه وتعالى خلقني علشان اكون انسان جوايا خير، واعبد ربنا بالخير اللي جوايا، واكون خير للبشرية اللي حوالي. لكن للأسف الشديد انا في جزء مني جوايا بيميل للشر، وبيميل اني اعمل حاجات مش تمام. فهو فعلا انا عندي الخير وعندي الشر.

0: تكرريش. لولا عايز اسالك سؤال كده بيقطر على بالي انا دايما، هل ال- ال- الخير مني انا والشر بيجي من الناس، ولا انا ال- ال- ال- انا اللي بختلق الشر من الناس؟
1: لا، هو احنا كلنا سواسية الحقيقة، يعني كلنا عندنا خير وعندنا شر جوانا. لكن انا يعني بغذي انه واحدة، يعني انا لو
0: انا دايما بحس انه انا كويسة ونيتي صافية، بس اللي قدامي نيته مش صافية، فانا مش عارفة هو يقصد ايه، فدايما احس ان الشر بيجي منه هو،
1: وتفكيري فيه دايما امي نفسه هو برضو جزء من الشر، لاني انا كده بظن فيه السوء. ولاني انا بختلق افكار ممكن تكون مش موجودة اصلا، ان هو سبب الشر، او ان هو اللي هيسبب لي مشكلة، او ان هو اللي عنده الازمة. طب ما انا كده بظن فيه السوء، طب ما ده جزء من الشر اللي جوه شخصيتي. ممكن يكون غلط وممكن يكون صح في نفس الوقت. فانا دايما بحاول بس أبرأ نفسي دايما، لو أنا في قفص الاتهام بحاول أطلع نفسي براءة من أني أنا ما عنديش الشر وغيري عنده. لكن إحنا كبشر كلنا عندنا خير وعندنا شر، بس أنا بغذي إيه؟ الشر والخير اللي جوايا، بغذي الخير فالخير هو اللي يغطي على الشر، ولا بغذي الشر فالشر هو اللي يغطي على الخير؟

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين في كلام في اغاني. ويا لولا عايزه اسالك سؤال خطر على بالي دلوقتي. انا بعيش حياتي عادي جدا وفجاه اقول انا ما كانش قصدي الحاجه اللي عملتها دي, ما كانش قصدي. يعني ليه تقول ان انا شرير وانا ما كانش قصدي؟ انا عملتها بس انا ما كانش قصدي, فليه تقول ان انا شرير؟ فهل بتحصل. انا ما كانش قصدي ده بتحصل. مبرر؟
1: لا هي مش مبرر بس بتحصل, لان احنا واحنا ماشيين, انا بقول الحياه عامله زي الطريق, واحنا ماشيين في الطريق اوقات ما بناخدش بالنا من طوبه من زلطه بتكعبل فيها. هل ده كان قصدي انك تكعبل فيها؟ لا, بس اتكعبلت اوريدي فيها. ده بيحصل اوقات معانا. لكن هل مبرر ان لو مشيت في نفس الطريق تاني اني ما اخدش بقى بالي ان الطريق ده فيه زلط؟
0: لا طبعا
1: مش مبرر. ده نفس الحكايه اللي احنا بنعملها. مش معنى اني انا عملت حاجات غلط انها انا قصدها. في ناس بتبقى قصدها, حطيها على جنب دول, وبيكونوا يعني بيقولوا بالاصرار والتعمد يعني مرتبينها وبيعملوا الشر. لكن لو انا عملت حاجه غلط او حاجه فيها شر لنفسي او للاخرين عن غير قصد, وارد, لان انا انسان وممكن ما اخدش بالي, لكن مش مبرر ليا اني اعيدها واني اكررها تحت شعار ان من غير قصدي. لا, من غير قصدي مره على اتنين على تلاته هتبوخ قوي, هتبقى غلسه قوي, وهتبان انها كده بقت بقصدك بقى.
0: صح

0: لسه مكملين معاكم في أغنية سألت نفسي كتير. لولا عايز أسألك سؤال كده، ليه ساعات بختار أعمل الغلط وبحاول أحلله لنفسي؟ يعني بحس إنه معلش يعني مرة هتعدي.
1: أولا بحلله لنفسي عشان شايف إني وراها مصلحة أو وراها حاجة هتفرق معايا،
0: زي كدبة البيضة كده،
1: زي كدبة البيضة، زي الرشوة، اني طب معلش هعمل ايه، هو ده حقي بس انا هديله فلوس عشان يخلصهولي. زي ان انا بحب حد مش مناسب فبقول لنفسي لا، ما احنا كلنا يعني
0: كلنا فينا عيوب،
1: فعلشان اعدي ان انا افضل مع الشخص اللي مش مناسب دوت وافضل مستمتع بمشاعر الحب ديت. لكن الحقيقة اني ما ينفعش افضل اعمل كده طول الوقت، لاني طول الوقت لما بعمل ده حتة على حتة ببص على حياتي بقى من برة، بعد شوية بلاقيها كلها متلخبطة، كلها مش مظبوطة. لكن ان انا احاسب نفسي واني انا ممكن اكون بتحمل مسؤولية اني ما وصلش للحاجة حتى لو هتحرم منها، لكن هستخدم الطريقة الصح وهستخدم الاسلوب الصح، ده بعد شوية هيزبط لي حياتي وهتبقى حياتي شكلها والدنيا بتاعتها مترتبة ومتنظمة ومتزبطة صح.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ويا لولا عايزه اسالك سؤال كده، او مش سؤال، هو بيقول مليان عيوب ولا خالي من الذنوب؟ بحس اننا بنوقف حياتنا ساعات كده على انا شايف نفسي مليان بالذنوب، فبحس انه لا خلاص انا كده وحش جدا،
1: مادام وحش بوحش
0: خلاص، او انا حلو قوي فخلاص كده، يعني بحس ان انا بحط نفسي في حته وما بطلعش نفسي منها.
1: للاسف احنا دايما بنكون متطرفين زياده، ما بنعملش البالانس او التوازن، ان احنا نقف في النص كده ما بين الواقعيه، او ان احنا نكون حياديين حتى مع نفسنا ونشوف العيوب بنظره حقيقيه، ان دي عيوبي 1 2 3 وبشتغل عليها، في منها اللي هيتغير وفي منها اللي مش هيتغير فهتكيف معاه، او ان انا اروح واخد سكه ان انا ملاك، ان انا ما بعملش اي حاجه غلط وانا كل حاجه في حياتي جميله وحلوه وزي الفل. لا ده ينفع ولا ده ينفع. انا لازم اكون حقيقي مع نفسي وواقعي مع نفسي، انا في عيوب وفي ذنوب لكن خلاص اخر الدنيا لا. في خطوات باخدها، في تغيير بيحصل، في غفران من ربنا سبحانه وتعالى، في ان انا بغفر كمان لنفسي الذنوب ديت علشان استعيد نفسي من جديد،
0: مش عندي ذنب،
1: وينفع اني احس بالذنب علشان اكون افضل.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في أغنية سألت نفسي كتير. لولا عايز أسألك سؤال كده غريب يعني هو
1: براحتك.
0: ماشي. لو لقيت فعلا حاجات في حياتي مش حلوة إزاي أتعامل معاها؟
1: طيب عشان نتفق مع بعض على اتفاق كده نعمل ديل مع بعض إن إحنا هلاقي حاجات مش حلوة تمام عشان ده واقع. لكن وأنا بلاقي الحاجات اللي مش حلوة اللي فيا ديت الأول محتاجة أقبلها. يعني عادي ما أنا إنسان فيا مميزات بس فيا كمان عيوب فيا حاجات مش حلوة جوايا فده طبيعي. لما أبدأ أفكر فيها إن هي مش حلوة هبدأ أشتغل عليها بقى. أبدأ أشتغل عليها إزاي؟ أبدأ أشوف قد إيه أقدر أغيرها. فهي لو عادات مثلا مش حلوة اتربيت عليها وأنا عايز أغيرها فأعمل كده زي بلان أو خطة إن أنا هغيرها. التغيير المفاجئ يخليني أرجع لنقطة الصفر تاني. لكن التغيير التدريجي حتة حتة ده بيخليني أنضج وأكبر وفعلا التغيير بيكون حقيقي وبيظهر. الحاجة التانية بلاش الاستعجال على التغيير. يعني إيه؟ يعني أنا لازم أخد وقتي. يعني كل حاجة بتتغير بتاخد وقتها. الزرع عشان يكبر بياخد وقت يتسقي ويتشال منه الحاجات المش كويسة اللي هو التقليم وتقليب الأرض وإلى آخره لغاية ما الزرعة تطلع مظبوطة. فأنا بلاش أستعجل على نفسي وأقول كل شوية إيه ده؟ ده انت يا رولا ما تغيرتيش اهو كنت ناوي تغيري وما تغيرتيش. لا خليني
0: بالراحه مع نفسي.
1: خليني بالراحه مع نفسي وخلي التغيير ياخد وقته بس باراده تركيز باني انا كل شويه اقيم نفسي. طب انا اتغيرت لغايه فين؟ انا ماشي في السكه الصح للتغيير ولا لا؟
0: خلينا بقى ندخل في السؤال ده بعدين.
1: يلا بينا.

0: رجعنا لكم بعد الفصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. التراك اللي فات قلتي كلام عايزين نكمله وهكمله بسؤال كده شويه حلو يعني. هل حلو اني اقعد مع نفسي اكتر واسال نفسي ايه الحاجات اللي بتحصل جوايا زي ما في الاغنيه بيقول سالت نفسي كتير ولا مش مهم؟
1: ما هو يعني انا مثلا بفكر معاكي في صيانه العربيه، لو حد عنده عربيه

لا في الحالة دي أنا لازم أقيم نفسي، ده ضرورة، لأني ده هيساعدني أشوف نفسي صح وأشوف أنا واصل لفين وأغير إيه ومحتاج أدخل إيه تاني جوه حياتي.

0: عايز اسالك سؤال كده شويه انا بقف عنده كده وانا مش فهماني شويه. بحس انه انا وانا صغيره كنت فاكره ان في حاجات صح المفروض ان انا ادخل فيها واعملها. لما كبرت شويه حسيت ان الحاجات دي لا ما كانتش صح وكانه النضج بيلعب فيا شويه حاجات كده. لكن بحس انه انا هفضل وانا صغيره مش فاهمه ان الحاجات دي المفروض تتعمل لغايه ما اكبر. يعني هل ده كويس؟
1: اكيد. بفتكر طفل هو صغير طول ما هو بيبي صغير او يعني لغايه سن مثلا سنتين ثلاثه عارف ان بيشوف الكهرباء بس ما عندوش ادراك ان الكهرباء دي لو راح ليها ودخل صبعه فيها او دخل حاجه حديد وهو ماسكها هيتكهرب يموت. هو ما عندوش الادراك ده ليه؟ لان هو صغير. بس لما مر على الثانيه بيشوف استخدامات بابا وماما للكهرباء بيعرف اني مش الاستخدام ان احط ايدي. فلازم وانا صغير هيكون عندي انا عقلي غير مكتمل. طب هو لاني عقلي غير مكتمل فشخصيتي غير مكتمله، فبالتالي انا عندي حاجات متلخبطه في بعضها، حاجات مش فاهمها خالص وحاجات فاهمها غلط فلما بكبر بتتغير، وحاجات مع الخبره والحياه هكتسبها فهفهمها وهعرفها.

0: لسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. وسالت نفسي كتير مرستش يوم على بر في حته كده بيوصلهاني في الاغنيه انه في تناقض في الشخص ده. تفتكري التناقض ده بيكبرني؟
1: مش طول الوقت. مش هفضل طول عمري عايش حالة تناقض. يعني أنا ممكن أعيش فترة من فتراتي في حالة تناقض. أنا مش مكتشف نفسي كفاية. مش عارف مواطن القوة عندي ومواطن الضعف. مش عارف شخصيتي رايحة لفين. مش عارف اختياراتي اللي أنا بختارها صح ولا غلط. لكن لو الحالة دي استمرت معايا أنا بقى شخص متردد. ومش هعرف اخد قرارات مصيريه في حياتي. هتعب نفسي وهتعب الناس اللي حواليا جدا، لاني انا لا عارف اخد قرار شغل فبروح شغل وبعد يومين اسيبه. برتبط ببنت او البنت بترتبط بولد وبعد شويه بتكتشف ان هي لا لا لا ده اختارته غلط. فلو احنا فضلنا في حاله التناقض مع نفسنا طول الوقت يبقى انا بحكم على نفسي بقرارات مش مظبوطه طول الوقت وعدم استقرار طول الوقت. لكن لو جت في حياتي في فترات معينة أو في قرارات معينة شوية لفترة أعديها ماشي، لكن لازم توصلني لحتة، لازم تكون بناءة، لازم توصلني لحتة في الآخر. يعني أنا مش مع حتة مرستش في يوم على بر، لا لازم أرسى بقى في يوم على بر. يعني هفضل أسأل نفسي كتير، دي حاجة إيجابية جدا، لكن ما في الآخر ما مرسيش على بر ده خطر. طب ايه افضل في نص البحر تايه العمر يعدي مني كله في وسط البحر؟ لا طبعا.
0: تعالي نطلع فاصل ونرجع نسال سؤال اهم من السؤال اللي قبله.
1: بتشوقيني.
0: ايوه
1: يلا بينا.

0: بعد الفاصل يا لولا. وعندنا سؤال كده، المجتمعات اللي حواليا، الناس، هل الناس بتوصلني لحتة انه احنا هنعملك كده واحنا هنكونك وهنشكلك بالحتة اللي انت المفروض تبقى عليها،
1: يوجهوني يعني ويغيروا شخصيتي؟
0: لا، انا وانا عايش مع الناس فجأة بتحدد باللي هم فيه. يعني لو ناس عصبية انا ببقى شبههم. تفتكري ده صح؟
1: بنسبة. وأوقات المجتمع بيفرض علينا أن احنا تتكون فينا في شخصياتنا بعض الأمور يا أمي. يعني لما بطلع في بيت مثلا في طول الوقت خناقات، بكون عندي مثلا عقدة من الأسرة، عقدة من الجواز مثلا.
0: طب وده ما يدينيش دافع أن أنا أغير ده بعدين؟
1: معش كده بقولك بنسبة. ليه بنسبة؟ بنسبة أني لو سبت نفسي وثبت الحاجات اللي في دماغي اللي المجتمع ركبها جوه دماغي، إذا كانت البيئة، البيت أو المدرسة أو بعد كده الشغل أو تقاليد وعادات المجتمع، ركبت حاجة في دماغي وأنا اللي بقرار إرادي بقول دي غير قابلة للتغيير وأنا كده وهفضل كده، يبقى يا رحمن يا رحيم. لكن لو أنا قلت لا، ايه المشكله؟ طب ما انا افكر، يمكن لو المثال اللي احنا بنقوله، لو اسره منفصلين الاب والام وطلع حد متعقد من الجواز، طب ما ممكن يقول لا دول حاله معينه، ده كان عندهم ظروفهم الخاصه، ويبدا يغير من طريقه تفكيره. وقيسي على كده انا مواقف كتيره او قرارات كتيره او حاجات مبادئ كتيره في حياتنا. لكن الفكره انا قد ايه المجتمع بيسيب بصمته فيا، وقد إيه أنا بحاول أغير من البصمة ديت في حياتي ما تكونش هي اللي بتفضل معايا طول الوقت.

0: لو انا عايز اسالك سؤال كده شويه، انا يعني بحس انه غريب يا شويه بالنسبه لي، انا اني ابص على ضعفاتي ده ممكن يخليني اتدمر؟
1: ولا
0: ايه
1: ابص على ضعفاتي يخليني اعرفها فادركها فاشتغل عليها او اقبلها. ففي ضعفات هقبلها،
0: ده انا لو ناضج.
1: لو ناضج طبعا، واحنا بنتكلم عن الى حد كبير نسبه النضوج. اللي مش ناضج اهو لسه بيخبط في الحياه وبيحاول يوصل لحته النضج. لكن ضعفاتي اللي موجوده حاجه من اتنين، يا اما ضعفات ينفع قابله للتغيير وفي الحاله دي هشتغل عليها لغايه ما تتغير، يا اما ضعفات ماليش يد فيها، او يعني ممكن يكون ضعف في جسماني، مرض، ضعف اعاقه معينه، ضعف مثلا مادي في اسره بسيطه، هشتغل عليها بس في جزء كمان انا هتكيف معاها ومش هتبقى هي اللي بتعطلني. فعشان كده بقول كده لا، اللي هي ما تعطلنيش. لكن ممكن تعطلني لو انا كان شعاري طول الوقت لا انا مش قادر، انا مش نافع، انا عندي
0: كده وهفضل زي
1: انا كده وهفضل كده، انا عندي الحته دي ضعيفه، فعليا وعلى نفسي ان احنا نقبلها زي ما هي وما اشتغلش عليها خالص. لا يبقى طبعا هتعطلني 100%.

0: لولا آخر سؤال عندنا كده، يعني أنا عايزة أسمع منك إزاي أحب نفسي زي ما هي وأقبلني.
1: انتي معاكي حق ان ده مهم جدا السؤال ده. ربنا خلقني كده سبحانه وتعالى انا متميز، فبصمتك يا امي غير بصمتي، وشكلك غير شكلي مهما تشابهنا، شخصيتك غير شخصيتي، وفي ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كده متفردين ومتميزين رغم كل عدد البشر اللي جه من اول الخليقه لغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها، بس كل واحد مش زي التاني ابدا. مهما قصة يخلق من الشبه 40 بتلاقي في اختلافات، حتى في التوأم، التوأم نفسهم بتلاقي فيهم اختلافات. فالفكرة اني لما انا بعرف قوي ان انا شخص متميز لان ربنا خلقني متميز، انا جوايا لازم احب نفسي.
0: يعني موضوع جاي ادراك في عقلي،
1: ادراك في عقلي، والادراك واصل لدرجه مش ان انا حلو، انا جميل، انا كويس، انا ممتاز، انا عندي وعندي، انا افضل من غيري في كذا. لا اوكي، ممكن كل دوت يشكل ان انا اكون بحب نفسي، بس الاعمق من كده ان قيمتي الحقيقيه في ان ربنا سبحانه وتعالى خلقني متميز. فكل ما انا احس بده قد إيه أنا كبشر كإنسان قيمة، مختلف عن باقي الكائنات ومختلف عن أخويا الإنسان التاني.
0: أيوة.
1: متفرد وجاي في زمن متفرد، لأن هو أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يجيبني في التوقيت دوت من الزمن. يبقى أنا شخص متفرد، يبقى لو كده يبقى أنا لازم أحب نفسي.
0: صح جدا.

0: يا لولا للأسف خلاص حلقتنا خلصت. يعني أنا متضايقة فعلا. أنا
1: بس أنا بستمتع معاكي جدا.
0: أنا بتضايق لأني بحس أنه يعني
1: لسه
0: أنا
1: عندنا كلام.
0: أيوة أنا
1: لسه
0: عندنا لسه.
1: لكن هنرجع تاني مع بعض في كلام في أغاني, وهنرجع تاني نتكلم مع بعض, لأني مهم الموضوعات اللي احنا بنتكلم فيها بتفرق في حياتنا كلنا. فأنا مبسوطة يا أمي أني كنت معاكي
0: يعني
1: كمان.
0: أنا عايزة أقولك وأقول للمستمعين أنه اختياري للأغاني كان أنه الأغاني احنا دايما متعودين نسمعها بس كده علشان
1: وندندن معاها بس,
0: لكن صح. أنا بحس أن الأغاني فيها قيم حقيقية المفروض نتعلم منها, والمفروض نتشارك فيها سوا مع بعض علشان نكبر, لأن دي الموسيقى هي حضارة الشعوب زي ما بيقولوا,
1: ولغة مشتركة بين الشعوب جداً. كلها يعني إذا كانت لغتنا مختلفة عبر العالم كله, لكن لغة الموسيقى بتجمع الناس مع بعض, لغة الابتسامة بتجمع الناس مع بعض. عشان كده أنا معاكي جدا, كملي في البرنامج الجميل بتاعك
0: جداً
1: ده. شكرا
0: ليكي, مبسوطة ليكي بيك يعني انك معايا, وهستناكي في حلقات ثانية كتير.
1: أنا كمان مبسوطة.
0: شكرا ان انتوا كنتوا معانا النهاردة, وان يعني هسيبكم على الأغاني واشوفكم, او دايما بحس
1: انت بتحسي ان انت في التلفزيون.
0: انا
1: نتقابل معاكم
0: الاسبوع اللي جاي يا جماعة.
1: ايوه كده تمام.

0: برحب بيكو في تسجيل بتاعنا ومسلسل وتعليق ومسلسل ونوس، واحنا كده بنكمل المسلسل وبنكمل كده احداث المسلسل. وحقيقي مسلسل من المسلسلات المهمة جدا اللي محتاجين نقف فيها، لان هي فيها فكر قوي جدا وفكر مهم جدا، فمحتاجين ان احنا نقف عندها كده ونشوف ايه المحطات اللي وقف عندها ونوس ونكون بناخد حذرنا منه.
1: واحدة يدينا كده من المحطات المهمة اللي انت بتتكلم عليها هو حوار ونوس مع رجل الدين، وهو كده بيتكلم معاه وهو بيحكي معاه قد ايه فعلا حس كده انه كان حوار مهم جدا محتاجين نقف عنده.
0: عايزة اقولك يمكن ما كانش الحوار ده حوار كبير، لكن اللفت نظري ان هو كان بيلعب على اسئلته، كان بشكوك كده رجل الدين تجاه ربنا سبحانه وتعالى، كان هو كمان بيسأل وكأنه هو اللي بيسأل وكأنه هو اللي بيشك، فكان بيلعب على شكوك رجل الدين، فهو كان عارف يدخل حتى لرجال الدين يعني.

0: لسه معاكم مكملين، وتعالوا كده نروح لمحطة تانية من محطات مسلسل ونوس. ولما كان بيقول كده الياقوت هتروح مني فين، وكأنه يعني كان حاسس كأنه موجود في كل مكان، هو عارف يسيطر على كل حاجة، هو عارف يروح لأي مكان في أي وقت. هو حاسس يعني عجبني جدا، برغم انها حاجة وحشة بس هي عجباني إصراره وثقته في نفسه. هو حاسس بقى لو محدش يعرف يروح مني في أي حتة.
1: صح. وعايزة أقولك بحس كمان إن هو النوس طول الوقت عايز وكأنه ربنا سبحانه وتعالى بس اللي موجود في كل حتة وموجود في كل مكان، فهو عايز يقول إن أنا على فكرة أنا كمان موجود في كل حتة وموجود في كل مكان ومسيطر على كل حاجة، أنا عندي نفس القدرة أو عندي نفس الحتة دي إن أنا ينفع أبقى موجود في كل حتة.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس، وعمالين نحكي كده عن ونوس وعن كل الحاجات اللي هو بيعملها. وواحدة كمان من الحاجات المهمة كانت في المسلسل في الحلقات الأولى، وهو أنه ضحك على نبيل وخلاه يغني في الكباريه. وكان طول الوقت في حواره مع نبيل أنه أنت موهبتك أكبر بكتير من أنك تغني كده في كورال أو تغني كده ورا حد، لكن أنت لازم تبقى متفرد، لازم تبقى لوحدك، لازم تبقى ظاهر.
1: أنا معاكي جدا يا دينا في الحتة دي، وده اللي دايما ونوس بيعمله معانا كلنا، أن كل واحد فينا عنده موهبة وربنا سبحانه وتعالى اداله موهبة. لكن قد إيه دايما كده بحس انه الشيطان دايما يوسوس لنا كده انه نستخدم الموهبة دي بأوحش صورة. يعني احنا ممكن نستخدم الموهبة دي بطريقة احسن، وممكن نعمل بيها حاجة كويسة وينفع نستغلها صح، بس دايما هو بيشجعنا وبيوسوس لنا كده انه لا، استخدمها في الحتة دي، في الحتة الغلط. فقد ايه الحتة دي مهمة جدا، واعتقد كل واحد فينا محتاج ياخد باله من الحتة دي كويس جدا.

0: مشهد مهم كده، والنوس رايح لياقوت وهو بيصلي علشان يقول له انت ليك عند صلي بعد كل اللي عملته. المشهد ده رهيب جدا يا دينا، انا ما اقدرش انساه الصراحه.
1: وانا كمان يا سماعة يعني حسيت انه قد ايه مشهد مهم جدا، وهنا بيبين ان قد ايه الشيطان عايزنا ما نصليش، وبيدخل كده كدبه كبيره جدا جوانا اننا لازم نكون صالحين ولازم نكون كده ابرار علشان نصلي، وده مش هيحصل لاننا بشر وبنغلط. وهو كمان وهنا بيحاول كمان يبعدنا عن فكره ان ربنا غفور رحيم، هو يغفر الذنب بتاعنا او الحاجه اللي احنا عملناها. فطول الوقت دي عايزه اقول لك وعايزه اقول لي انه دي كذبه كبيره جدا الشيطان بيدخلها جوانا، انه لازم انت تبقى كويس علشان تروح لربنا سبحانه وتعالى. طب ما هو الفكره ان انا مش هبقى كويس من غير ربنا سبحانه وتعالى، فلازم اروح لربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ذنبي وبعد كده هبقى شخص كويس. لكن هو عايز يعلمك العكس عشان تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس، وكان كده في مشهد كده كان بيقول لي ياقوت انه انت ما ينفعش ترجع عن طريق الشر بعد ما سلكت فيه. كان عمال يحكي كده عن كل الحاجات اللي هو عملها له، وان انا جبت لك وعملت لك واديتك حاجات كتيره جدا، وبعد كده قال له ايه خلاص انا توبت. فقال له لا، اصل انت ما ينفعش ترجع عن طريق الشر اللي انت
1: يعني حقيقي الحته دي بتبين لنا قوي انه الشيطان بيعمل معنا كده، انه لو مشيت مره في الغلط، لو عملت مره غلط خلاص هو بقى هيفضل ماسكها لي زله، وهيفضل يشدني منها. عارفه انا بحس كانه انا قررت ارمي خيط ليا، فكل لما اجي ارجع هو بيقوم شددني من الخيط دوت ويرجعني تاني. فانا بحس انه لا، لو احنا فعلا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، وانه ينفع الواحد يسلك في طريق التوبه وما يرجعش تاني، وهو التوبه هو ان احنا نرجع عن الحاجه ديت، نرجع عن الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه. لو انا صدقت انه في توبه حقيقيه، وان انا ينفع توب، وان انا ينفع ما غلطش تاني، اعتقد ونوس او الشيطان يعني مش هيقدر طول الوقت يكون بيقول لي دوت او بيرمي على افكاري الحاجات دي.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس. واحده كده من المشاهد اللي كانت يعني هي ما كانتش تبان قوي ان هي مهمه, بس انا حسيت ان هي وكانها بتقول درس. يعني نبيل كده لما كان ماشي ورا ونوس, لما مره كده كان مع ونوس وهو طول الوقت مش بيلاقي, طول الوقت عمال يدور عليه ومش بيلاقي ونوس, فقال خلاص طالما انا قابلته انا هفضل اتسحب وامشي وراه علشان خاطر اعرف هو مكانه فين وبيعمل ايه. ونوس ده راح طبعا اتكعبل واتكسر وقعد وقت كبير جدا في البيت ومش بيتحرك يعني.
1: وده دليل بقى يا دينا على خبزه, هو عارف عنك كل حاجة بس انت متعرفش عنه حاجة. ودي بقى الفكرة, ان احنا اوقات كتير قوي بنبقى يعني حاسين اللي هو انا معرفش اي حاجة عن عدوي, بس اعرف بس هو عارف عني كل حاجة. ولما العدو بيبقى عارف عني كل حاجة خلاص انا بقى معرفش اي حاجة
0: سبني.
1: بالضبط. فهو ده الفكرة, انه انا حاسة كمان دي فكرة المسلسل يا زينة, انه لو انا عارفة مين هو ونوس, لو انا عارفة مين هو الشيطان واساليبه عاملة ازاي, اعتقد ان انا هعرف اتعامل معاها. لكن لو انا مش عارفة اعتقد هو ده اللي بيخسرني معارك كتير قوي في حياتي.
0: وعايزة اقولك يا سما ان هو كمان مش هيخليكي تعرفي, هو انت كل ما هتروحي وتدوري وراه, حتى لو انت عندك اسئلة, الناس اللي بتسأل وبتقعد تدور, حتى لو انت بتدور وراه, هو ابسط حاجة هيخليك تتكسر زي ما نبيل في المشهد عشان خاطر بس ما تعرفش عنه اي حاجة.

0: لسه معاكم بنحكي في ونوس، وتعالوا كده نحكي عن علاقة نبيل بدنيا. دنيا اللي هي مفروض انها خطيبة اخوه. اعتقد انه اللي بدأها ونوس، يعني هو اللي دخل جوه كل واحد فيهم مشاعر. هو كأنه عارفة دينا عامل زي ما يكون كده ايه، كان في غشاوة على عينيهم وهو راح شل الغشاوة دي من على عينيهم، خلاهم يعني كأنهم يشوفوا حاجة هي اساسا مش موجود، بس هو حسسهم انها كانت موجودة. دي حتة مهمة جدا.
1: عارفة بقى سمعنا في المشهد ده حسيت انه يعني ونوس مش عارفة ليه حسيت انه المشهد ده مش مشهد عادي في المسلسل او حتة عادية لمجرد الحبكة الدرامية وخلاص. حسيت ان هي فعلا حاجة بتدل على الشيطان، ان هو عكاك جدا. هو ده ابسط حاجة ينفع تتقال عليه، ان هو فعلا مش بيحب حاجة مستقيمة، مش بيحب حاجة ماشية مستقيمة، انه اتنين بيحبوا بعض فيتجوزوا لا هو عايز
0: لازم يحصل حاجة في الموضوع
1: لازم
0: غلط.
1: واحدة بتحب واحد لا تخليها تحب واحد تاني، مش عارف ايه الكلام ده كله. فانا حسيت ان هو عارفة اللي هو ايه، وكأنه ماشي انا رابط كل واحد فيهم من حتة، بس انا كمان عايز اعكم في بعض. فهو بيلعب على اصغر التفاصيل ان هو يعك الدنيا اكتر. يعني حسيت انه طب ما تسيبهم، يعني انت خلاص انت متعامل مع نبيل لوحده ومتعامل مع عزيز لوحده، لا انا عايز كمان اوقعهم في بعض، الاخوات في بعض. وده اللي بيعمله دايما ونوس، ان هو بيوقع الاخوات في بعض او بيعك الدنيا اكتر مع بعض.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل ونوس، وحوار كده من الحوارات المهمة جدا بين ونوس والشيخ فاروق، وهو بيقول له كده انه ده مش مكانك انك تدي للناس دروس دين. لما كده راح له المسجد وكان عمال يتكلم معاه، عمال يقول له كده انه مش مكانك المسجد ده، انت اكبر من كده بكثير.
1: عارفة كأنه عايزه يسيب مكانه ويخليه كده ايه، يبقى يحط جواه الكبر ده اللي هو يعني لا انت هتقدم خدمة للناس بسيطة والوجه الله، لا اوعى تعمل كده. ده وداه كمان فندق وخلاه يعرف الناس وقعد يعرفه على الناس بطريقة ما. وعارفة يعني انا بحس كده انه يعني دايما الشيطان او النوس بيحاول يوصل لنا انه لا انت مش مكانك، انت اكبر من كده بكتير. فابتدي انا بدل ما اكون بعمل الحاجه لوجه الله، لا افكر انا في نفسي. فبدل لما يكون هممني ان انا اعمل الحاجه ديت لوجه الله، لا اقوم عاملها بقى علشان خاطر نفسي ازاي، واقعد ابص بقى على قدراتي مش علشان استخدمها علشان حاجه ربنا سبحانه وتعالى، لا ده ابقى عايزه اعملها علشان انا اظهر وعشان انا بان. مشكله بقى يا دينا انه فاروق هو ما فهمش ده خالص. هو ما فهمش هو الشخص ده بيعمل كده ليه او عايز يوصل له ايه. هو بس ركز على نفسه، وهي دي الفكره، ان هو كان عايز ياخد عينيه على نفسه مش ياخد عينيه على انه يعمل حاجه لوجه الله. وهي دي النقطه على فكره اغلبنا فعلا بنقع فيها، ان اوقات كتير نبص على نفسنا قوي وننسى ان احنا كنا بنعمل الحاجه دي لوجه الله.
0: صح.

0: لسه معاكم في ونوس وفاروق بقى لما تاخد في الحتة اللي بقى يركز فيها على نفسه ابتدى بقى يفتي فتاوى باسم الدين ملهاش أي أساس من الصحة، هي مش صح تماما.
1: صح ده حقيقي، وأنا حقيقي وأنا بتفرج كده وفرق معايا جدا المشهد ده، حسيت إنه نفسي أقول لكل حد من رجال الدين وخلي بالك لو أنت في مكانة دينية مثلا معينة خلي بالك أنت بتقول إيه وبتقود الناس لإيه. أنت في مكانة في ناس ماشية وراك وفي ناس ماشية ورا تعليمك وناس ماشية ورا اللي أنت بتقوله واللي أنت بتفتي بيه، فخلي بالك أنت بتقول إيه. هل دي فعلا فتاوى وخلاص لمجرد أن أنا أبقى مختلف زي ما كان فاروق عايز يعمل، لمجرد بس أن أنا أبقى مختلف في وسط الناس اللي حواليا، ولا لأنه فعلا أنا بقول كلام صح؟ فخلي بالك أنت بتقود الناس اللي وراك لإيه.

0: معاكم لسه في مسلسل ونوس ومسلسل وتعليق، وبنشوف كده حتة في المسلسل بيدعي فيها الفضيلة قدام انشراح. هو يعني بيعرف كويس قوي، يبان كأنه ملاك، كأنه بقى حد يعني ما حصلش، ويبتدي كده اللي هو يعني حسسها اللي هو أنا يعني هخدمك، أنت ست وحيدة وأنا عايز أخدمك.
1: ده حقيقي. وكمان هو بيدخل لها سما كده من احتياجاتها، ان انت زي ما انت كنت تقولي ست وحيده ومحتاجه مشاعر الحب، وهو كان عارف كويس جدا احتياجها، وكان عارف كويس جدا ان هي ست لوحدها وربت عيالها، وحتى كان بيقولها كده ان انت ست نسيت جمالها ونسيت نفسها عشان خاطر تربي عيالها. فهو حتى الست الوحيده اللي في المسلسل اللي ما كانش احتياجها ظاهر، لكن احتياجها كان جواها حتى لو كان مدفون، لكن هو وكأنه نفض الغبار كده على الاحتياج ده وخليه يظهر قدامها من قلب جديد تاني. وده اللي دايما ونوس بيعمله، ان هو بيدخل على المشاعر وعلى الاحتياجات، خاصة كمان للبنات. انا بحس كده انه
0: انا بحس كمان الاحتياج بيبقى مشروع، لكن هو بقى بيدخل وبيحول الاحتياج المشروع دوت انه يسدد بطريقة غير مشروع. وهي دي الحتة المهمة جدا اللي كلنا محتاجين ناخد بالنا منها.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل ونوس، ومشهد كده من المشاهد المهمة انه بعد ما نرمين قعدت تدور على ونوس، وبعد ما ابنها رجع تاني ما يمشيش راحت لشيخ كده علشان يعمل له عمل ويخليه كده يرجع يمشي. وطبعا الشيخ ده مسكه قعد يضرب فيه جدا وعور الولد وكلها
1: كان مشهد صعب قوي،
0: وكان فعلا مشهد صعب جدا.
1: انا وانا
0: كان بيبين يعني قد ايه انه هي محتاجة ان ابنها يبقى كويس بغض النظر هي تعمل ايه.
1: ايوة يعني وانا بتفرج على المشهد ده يا دينا بجد انا كنت حاسة ان انا متضايقة جدا وكنت مستاءه قوي، بس احنا فعلا اوقات بنعمل كده. يعني قعدت افكر كده مع نفسي وحسيت انه احنا بنعمل كده، احنا اوقات نروح للناس بتدعي انها صح ايمانا مننا ان هما هيحلولنا مشكلة، لكن للأسف هما بيبوظوا الدنيا اكتر، هما بيتعبونا اكتر، وهما بيزودوا الحمل علينا اكتر. فقد ايه انا كنت متضايقه قوي من المشهد، بس صعبانه عليا جدا، كنت حاسه كانه هي رايحه تتعلق بقشايه، بس انت عارفه اللي بيتعلق بقشايه ده بيقع على جدور رقبته لانه بيتعلق بقشايه، فهو ده اللي بيحصل فعلا.

0: لسه مكملين مع ونوس وبنشوف كده المشهد بتاع نرمين لما راحت للشيخ وبعدها على طول هي بقت تعبانة وحست انها فشلت. ظهر لها بقى ونوس في الوقت المناسب وقال لها ما جيتيليش ليه.
1: هي لما حست كده بفشلها وحست ان خلاص كل الحلول فشلت, هو فعلا طلع في الوقت المناسب, وهو ذكي جدا ان هو يطلع في الوقت المناسب, الوقت اللي هي محتاجة فيها. ولما سألته انت مين وبتعمل ايه وبتعمل ده ازاي, يعني ان انت بتخفف ابني يعني, قال لها ده علم, وكأنه قال ان الشر ده علم, وكأنه بيبلور كده الشر تحت غلاف انه ده علم, ودي حاجة حلوة, دي حاجة عندي, ودي أيوة. حاجة كويسة. وبعد شويه هيبدا يقنعها ان انت كمان ينفع تبقي عندك العلم ده, وينفع يبقى عندك الخبره دي, وينفع كمان انت تبقي زيي, وده اللي بيوقعها اكتر في الشر.

0: لسه مكملين كلامنا في ونوس ومشهده مع نرمين وكده. وده مشهد حقيقي من المشاهد القوية جدا ومهمة جدا في المسلسل، ان هو بيقنعها ان هي تبقى شبهه، تبقى بتعرف الغيب زيه. هو ده دايما بحس كده يا سما، انه ونوس عايزه طول المسلسل، هو عايز الناس كلها تقع في الشر وتقع تبقى بتعمل خطيئة علشان خاطر يبقوا شبهه ونوس.
1: ده حقيقي. يعني هو دايما انا برضو حاسة كأنه هو طول الوقت بيجرجرهم علشان يوصلوا لنفس النتيجة، لنفس الحاجة، انه كلهم يعملوا بالرغم من انهم عندهم المشاكل وعندهم الاحتياجات، لكن ينفذوها بالطريقة الصح، بطريقة قصدي الغلط، بالطريقة السهلة. يعني دايما بحس اللي هو ايه، كان الاسهل، كان الاصعب هو انها تحاول تتعامل مع الموقف، او انها مثلا تحاول تودي ابنها عند الدكاترة والدنيا تتصلح، لكن او تتعامل مع الموقف او تتعايش انه هو ده ابنها وهو فعلا كده، لكن هو قرر انه ينقلها الاسهل وانها تمشي ورا الاسهل. وهو ده فعلا اللي ونوس كتير بيعمله لنا، انه يوصل لنا انه هي دي الطريقه الاسهل، فنضطر ان احنا نمشي وراها لان احنا بنميل ناحيه الاسهل.

0: لسه معاكم في مسلسل وتعليق والنوس كده قرر يدخل نرمين من حتة. هي كانت عايز تعرف هو جوزها فعلا هو اللي بيعمل كده هو ومراته ولا لأ, وعايزة كمان في نفس الوقت تنتقم لنفسها يعني كل الحاجات دي. فده بيخليها هي عندها فضول, فهو قرر يستخدم الفضول اللي عندها ده, وكأنها هي قررت بفضولها انها تديله مساحة انه يعلمها حاجة غلط جدا, وهو انها تعرف الغيب, في حين انه محدش يعرف الغيب الا ربنا سبحانه وتعالى. ولو انا عايزة انتقم لنفسي فدي مش حاجة الصح اللي انا محتاجة اكون بعملها.
1: معاكي حق يا سما, ونفسي اقول كده في يمكن في اخر التسجيلات دي انه خلي بالك كل الحاجات اللي احنا كنا بنذكرها الوقت اللي فات هي حاجات زي مفاتيح او حاجات المسلسل وراها لنا عن الشيطان. فخلي بالك انت لما بتعمل حاجه معينه اسال الدافع وراها ايه, اسال نفسك انه انا بعمل ده ليه, هو انا الفكره اللي جوايا دي هي فكره صحيحه ولا فكره من الشيطان. ف نفسي نتعلم من كل نقطة كانت بتتقال وحاجة يعني بتتعرض في المسلسل انه ايوة هو ده الشيطان, ونفسي نفهمه. يمكن ما نعرفش قوي نبقى بنفهم كل الحاجات اللي هو بيعملها لانه هو خبيث جدا, بس على الاقل ابقى بسأل دوافعي انا, وابقى بسأل انا دينا هو انت بتفكري في ده ليه, هو انت عايز تعملي ده ليه, هو ايه اللي ورا الموضوع ده, هو انت اللي عملتي ده هيبقى صح ولا غلط. فخلي بالك من كل حاجة بتتعمل حواليك لانه تقريبا بيبقى ونوس وراها.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة عندي ضيفة جميلة جميلة جميلة من المرة اللي فاتت. يا جماعة
1: يا رب يخليكي يا إيمي مشجعيني.
0: دخلت
1: يا مشجعيني يا إيمي.
0: شجعكي إيه ده؟ يعني البرنامج خلاص نور.
1: شكرا يا إيمي، ده عشان أنتي صاحبة البرنامج. بس
0: يا لولا مرسي بجد، أنا مبسوطة أن أنتي معايا النهاردة.
1: وانا كمان مبسوطه، ومن قبل كده لما يعني طلعنا مع بعض في كلام في اغاني فرق معايا جدا اسئلتك والمواضيع اللي انت بتختاريها.
0: يعني النهارده جايين ننبهر باجوبه لولا، فالنهارده مختارين اغنيه جميله وغريبه شويه اسمها سالت نفسي كتير.
1: يلا بينا،
0: تعالي نطلع فاصل ونرجع نتناقش فيها.
1: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه هنبدأ دلوقتي كده يا لولا. أول سؤال، أنا اللي فيا الخير وأنا اللي فيا الشر، كتير بنتحط في حتة ملخبطة كده ومنبقاش فاهمين نفسنا، وأنا أنا خير ولا أنا شر، ولا أنا حلو ولا أنا وحش ولا إيه؟
1: هرجع معاكي الأول حد اتخلق، يعني هرجع معاكي لأبونا آدم. أبونا آدم اتولد اتخلق بالخير. طبعا هو ما اتولدش.
0: أيوة.
1: هو اتخلق بالخير، واتخلق بان هو يعني اول الخليقه البشريه، فكان ما يعرفش الشر. وحتى امنا حواء لما اتخلقت منه كان نفس الحكايه، فالاثنين كانوا عايشين في الجنه وهم ما يعرفوش حاجه عن الشر. لكن لما اتخدعوا ولما حصل ان هم عصوا الله، حصلت المعصيه تجاه الله، بدأ الشر يدخل قلبه. عشان كده بقيت أنا فيا الحاجتين زي ما الأغنية بتقول. أنا فيا الخير لأن ربنا سبحانه وتعالى خلقني علشان أكون إنسان جوايا خير، وأعبد ربنا بالخير اللي جوايا، وأكون خير للبشرية اللي حوالي. لكن للأسف الشديد أنا في جزء مني جوايا بيميل للشر، وبيميل أني أعمل حاجات مش تمام. فهو فعلا أنا عندي الخير وعندي الشر.

0: لولا عايز أسألك سؤال كده بيخطر على بالي أنا دايماً، هل ال ال الخير مني أنا والشر بيجي من الناس، ولا أنا ال ال ال أنا اللي بختلق الشر من الناس؟
1: لا، هو إحنا كلنا سواسية الحقيقة، يعني كلنا عندنا خير وعندنا شر جوانا. لكن أنا ب ب يعني بغذي أنه واحدة، يعني أنا لو
0: يعني أنا دايما بحس أنه أنا كويسة ونيتي صافية، بس اللي قدامي نيته مش صافية، فأنا مش عارفة هو يقصد إيه، فدايما أحس أن الشر بيجي منه هو،
1: وتفكيري فيه دايما إمي نفسه هو برضو جزء من الشر، لأني أنا كده بظن فيه السوء. ولأني أنا بختلق أفكار ممكن تكون مش موجودة أصلا، إن هو سبب الشر، أو إن هو اللي هيسبب لي مشكلة، أو إن هو اللي عنده الأزمة. طب ما أنا كده بظن فيه السوء، طب ما ده جزء من الشر اللي جوه شخصيتي. ممكن يكون غلط وممكن يكون صح في نفس الوقت. فأنا دايما بحاول بس أبرأ نفسي، دايما لو أنا في قفص الاتهام بحاول أطلع نفسي براءة من أني أنا ما عنديش الشر وغيري عنده. لكن إحنا كبشر كلنا عندنا خير وعندنا شر، بس أنا بغذي إيه؟ الشر والخير اللي جوايا، بغذي الخير فالخير هو اللي يغطي على الشر، ولا بغذي الشر فالشر هو اللي يغطي على الخير؟

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين في كلام في اغاني. ويا لولا عايزه اسالك سؤال خطر على بالي دلوقتي. انا بعيش حياتي عادي جدا وفجاه اقول انا ما كانش قصدي الحاجه اللي عملتها دي, ما كانش قصدي. يعني ليه تقول ان انا شرير وانا ما كانش قصدي؟ انا عملتها بس انا ما كانش قصدي, فليه تقولي ان انا شرير؟ فهل بتحصل. انا ما كانش قصدي ده بتحصل. مبرر
1: لا هي مش مبرر بس بتحصل, لان احنا واحنا ماشيين, انا بقول الحياه عامله زي الطريق واحنا ماشيين في الطريق اوقات ما بناخدش بالنا من طوبه من زلطه بتكعبل فيها. هل ده كان قصدي انك تكعبل فيها؟ لا, بس اتكعبلت اوريدي فيها. ده بيحصل اوقات معانا. لكن هل مبرر ان لو مشيت في نفس الطريق تاني اني ما اخدش بقى بالي ان الطريق ده فيه زلط؟
0: لا طبعا
1: مش مبرر. ده نفس الحكايه اللي احنا بنعملها. مش معنى اني انا عملت حاجات غلط انها انا قصدها. في ناس بتبقى قصدها, حطيها على جنب دول, وبيكونوا يعني زي بيقولوا بالاصرار والتعمد يعني مرتبينها وبيعملوا الشر. لكن لو انا عملت حاجه غلط او حاجه فيها شر لنفسي او للاخرين عن غير قصد, وارد, لان انا انسان وممكن ما اخدش بالي, لكن مش مبرر ليا اني اعيدها واني اكررها تحت شعار ان من غير قصدي. لا, من غير قصدي مره على اتنين على تلاته هتبوخ قوي, هتبقى غلسه قوي, وهتبان انها كده بقت بقصدك بقى.
0: صح جدا.

0: لسه مكملين معاكم في اغنيه سالت نفسي كتير. لولا عايز اسالك سؤال كده، ليه ساعات بختار اعمل الغلط وبحاول احلله لنفسي؟ يعني بحس انه معلش يعني مره هتعدي.
1: اولا بحلله لنفسي عشان شايف اني وراها مصلحه او وراها حاجه هتفرق معايا،
0: زي كدبه البيضه كده،
1: زي كدبه البيضه، زي الرشوه، اني طب معلش هعمل ايه، هو ده حقي بس انا هديله فلوس عشان يخلصهولي. زي ان انا بحب حد مش مناسب فبقول لنفسي لا، ما احنا كلنا يعني
0: كلنا فينا عيوب.
1: فعلشان اعدي ان انا افضل مع الشخص اللي مش مناسب دوت وافضل مستمتع بمشاعر الحب ديت. لكن الحقيقه اني ما ينفعش افضل اعمل كده طول الوقت، لاني طول الوقت لما بعمل ده حتة على حتة ببص على حياتي بقى من برة، بعد شوية بلاقيها كلها متلخبطة، كلها مش مظبوطة. لكن ان انا احاسب نفسي واني انا ممكن اكون بتحمل مسؤولية اني ما وصلش للحاجة حتى لو هتحرم منها، لكن لكن هستخدم الطريقة الصح وهستخدم الاسلوب الصح، ده بعد شوية هيزبط لي حياتي وهتبقى حياتي شكلها والدنيا بتاعتها مترتبة ومتنظمة ومتزبطة صح.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ويا لولا عايز اسالك سؤال كده او مش سؤال، هو بيقول مليان عيوب ولا خالي من الذنوب؟ بحس اننا بنوقف حياتنا ساعات كده على انا شايف نفسي مليان بالذنوب، فبحس انه لا خلاص انا كده وحش جدا،
1: بدام وحش بوحش
0: خلاص، او انا حلو قوي فخلاص كده، يعني بحس ان انا بحط نفسي في حتة وما بتطلعش نفسي منها.
1: للأسف احنا دايما بنكون متطرفين زيادة، ما بنعملش البالانس او التوازن ان احنا نقف في النص كده ما بين الواقعية او ان احنا نكون حياديين حتى مع نفسنا ونشوف العيوب بنظرة حقيقية، ان دي عيوبي 1 2 3 وبشتغل عليها، في منها اللي هيتغير في منها اللي مش هيتغير فهتكيف معاه، او ان انا اروح واخد سكة ان انا ملاك، ان انا ما بعملش اي حاجة غلط وانا كل حاجة في حياتي جميلة وحلوة وزي الفل. لا ده ينفع ولا ده ينفع. انا لازم اكون حقيقي مع نفسي وواقعي مع نفسي، انا في عيوب وفي ذنوب لكن خلاص اخر الدنيا لا. في خطوات باخدها، في تغيير بيحصل، في غفران من ربنا سبحانه وتعالى، في ان انا بغفر كمان لنفسي الذنوب ديت علشان استعيد نفسي من جديد،
0: مش عندي ذنب،
1: وينفع اني احس بالذنب علشان اكون افضل.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في أغنية سألت نفسي كتير. لولا عايز أسألك سؤال كده غريب يعني هو
1: براحتك.
0: ماشي. لو لقيت فعلا حاجات في حياتي مش حلوة إزاي أتعامل معاها؟
1: طيب عشان نتفق مع بعض على اتفاق كده نعمل ديل مع بعض إن إحنا هلاقي حاجات مش حلوة تمام عشان ده واقع. لكن وأنا بلاقي الحاجات اللي مش حلوة اللي فيا ديت الأول محتاجة أقبلها. يعني عادي ما أنا إنسان فيا مميزات بس فيا كمان عيوب فيا حاجات مش حلوة جوايا فده طبيعي. لما أبدأ أفكر فيها إن هي مش حلوة هبدأ أشتغل عليها بقى. أبدأ أشتغل عليها إزاي؟ أبدأ أشوف قد إيه أقدر أغيرها. فهي لو عادات مثلا مش حلوة اتربيت عليها وأنا عايز أغيرها فأعمل كده زي بلان أو خطة إن أنا هغيرها. التغيير المفاجئ يخليني أرجع لنقطة الصفر تاني. لكن التغيير التدريجي حتة حتة ده بيخليني أنضج وأكبر وفعلا التغيير بيكون حقيقي وبيظهر. الحاجة التانية بلاش الاستعجال على التغيير. يعني إيه؟ يعني أنا لازم أخد وقتي. يعني كل حاجة بتتغير بتاخد وقتها. الزرع عشان يكبر بياخد وقت يتسقي ويتشال منه الحاجات المش كويسة اللي هو التقليم وتقليب الأرض وإلى آخره لغاية ما الزرعة تطلع مظبوطة. فأنا بلاش أستعجل على نفسي وأقول كل شوية إيه ده؟ ده انت يا رولا ما تغيرتيش اهو كنت ناوي تتغير وما تغيرتيش. لا خليني
0: بالراحه مع نفسي.
1: خليني بالراحه مع نفسي وخلي التغيير ياخد وقته بس باراده تركيز باني انا كل شويه اقيم نفسي. طب انا اتغيرت لغايه فين؟ انا ماشي في السكه الصح للتغيير ولا لا؟
0: خلينا بقى ندخل في السؤال ده بعدين.
1: يلا بينا.

0: رجعنا لكم بعد الفصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. التراك اللي فات قلتي كلام عايزين نكمله وهكمله بسؤال كده شويه حلو يعني. هل حلو اني اقعد مع نفسي اكتر واسال نفسي ايه الحاجات اللي بتحصل جوايا زي ما في الاغنيه بيقول سالت نفسي كتير ولا مش مهم؟
1: ما هو يعني انا مثلا بفكر معاكي في صيانه العربيه، لو حد عنده عربيه وسابها من غير صيانه شويه الفتيس هيلاقيه بايظ، وحاجه في الدركسيون وحاجه في الكاوتش وحاجه في الموتور، حته حته هيلاقيها بقت خرده ويقولك بعد كده دي عايزه عمره كامله. لكن لو اول باول انا بشوف نفسي وبشوف الحاجه اللي باظت فيا او اللي عايزه تغيير، بلاش كلمه باظت، او حاجه دخلت لدماغي او فكره دخلت لدماغي ومش مظبوطه بس انا سبتها، او عاده معينه بس انا مش واخد بالي ان هي معطلاني وان هي مش مدياني فرصه ان انا انمو اكبر ويبقى شخصيتي اكتر تميز او اكتر نضوج، لا في الحاله دي انا لازم اقيم نفسي، ده ضروره لاني ده هيساعدني اشوف نفسي صح واشوف انا واصل لفين واغير ايه ومحتاج ادخل ايه تاني جوه حياتي.

0: اسالك سؤال كده شويه انا بقف عنده كده وانا مش فهماني شويه. بحس انه انا وانا صغيره كنت فاكره ان في حاجات صح المفروض ان انا ادخل فيها واعملها. لما كبرت شويه حسيت ان الحاجات دي لا ما كانتش صح وكانه النضج بيلعب فيا شويه حاجات كده. لكن بحس انه انا هفضل وانا صغيره مش فاهمه ان الحاجات دي المفروض تتعمل لغايه ما اكبر. يعني هل ده كويس؟
1: اكيد. بفتكر طفل هو صغير طول ما هو بيبي صغير او يعني لغايه سن مثلا سنتين ثلاثة عارف ان بيشوف الكهرباء بس ما عندوش ادراك ان الكهرباء دي لو راح ليها ودخل صبعه فيها او دخل حاجة حديد وهو ماسكها هيكهرب يموت. هو ما عندوش الادراك ده ليه؟ لان هو صغير. بس لما مر على التانية بيشوف استخدامات بابا وماما للكهرباء بيعرف اني مش الاستخدام ان احط ايدي. فلازم وانا صغير هيكون عندي انا عقلي غير مكتمل. طب هو لأني عقلي غير مكتمل فشخصيتي غير مكتملة، فبالتالي أنا عندي حاجات متلخبطة في بعضها، حاجات مش فاهمها خالص وحاجات فاهمها غلط فلما بكبر بتتغير، وحاجات مع الخبرة والحياة هكتسبها فهفهمها وهعرفها.

0: لسه مكملين معاكو في كلام فغاني. وسألت نفسي كتير مرستش يوم على بر في حتة كده بيوصلهاني في الأغنية انه في تناقض في الشخص ده. تفتكري التناقض ده بيكبرني؟
1: مش طول الوقت. مش هفضل طول عمري عايش حالة تناقض. يعني انا ممكن اعيش فترة من فتراتي في حالة تناقض. انا مش مكتشف نفسي كفاية. مش عارف مواطن القوة عندي ومواطن الضعف. مش عارف شخصيتي رايحة لفين. مش عارف اختياراتي اللي انا بختارها صح ولا غلط. لكن لو الحالة دي استمرت معايا انا بقى شخص متردد. ومش هعرف اخد قرارات مصيرية في حياتي. هتعب نفسي وهتعب الناس اللي حواليا جدا. لاني انا لا عارف اخد قرار شغل فبروح شغل وبعد يومين اسيبه. برتبط ببنت او البنت بترتبط بولد وبعد شوية بتكتشف ان هي لا لا لا ده اختارته غلط. فلو احنا فضلنا في حالة التناقض مع نفسنا طول الوقت يبقى انا بحكم على نفسي بقرارات مش مظبوطة طول الوقت وعدم استقرار طول الوقت. لكن لو جت في حياتي في فترات معينة او في قرارات معينة شوية لفترة اعديها ماشي. لكن لازم توصلني الحتة. لازم تكون بناءة. لازم توصلني لحتة في الآخر. يعني أنا مش مع حتة مرستش في يوم على بر. لا لازم أرسى بقى في يوم على بر. يعني هفضل أسأل نفسي كتير. دي حاجة إيجابية جدا. لكن ما في الآخر ما مرسيش على بر ده خطر. طب إيه أفضل في نص البحر تايه العمر يعدي مني كله في وسط البحر؟ لا طبعا.
0: تعالي نطلع فاصل ونرجع نسأل سؤال أهم من السؤال اللي قبله.
1: بتشوقيني.
0: أيوة.
1: يلا بينا.

0: بس. ورجعنا بعد الفاصل يا لولا، وعندنا سؤال كده. المجتمعات اللي حواليا، الناس، هل الناس بتوصلني لحتة انه احنا هنعملك كده، واحنا هنكونك وهنشكلك بالحتة اللي انت المفروض تبقى عليها،
1: يوجهوني يعني ويغيروا شخصيتي؟
0: انا وانا عايش مع الناس فجأة بتحدد باللي هم فيه، يعني لو ناس عصبية انا ببقى شبههم. تفتكري ده صح؟
1: بنسبة. وأوقات المجتمع بيفرض علينا أن احنا تتكون فينا في شخصياتنا بعض الأمور يا أمي. يعني لما بطلع في بيت مثلا في طول الوقت خناقات، بكون عندي مثلا عقدة من الأسرة، عقدة من الجواز مثلاً.
0: طب وده ما يدينيش دافع أن أنا أغير ده بعدين؟
1: معش كده بقولك بنسبة. ليه بنسبة؟ بنسبة أني لو سبت نفسي وثبت الحاجات اللي في دماغي اللي المجتمع ركبها جوه دماغي، إذا كانت البيئة، البيت أو المدرسة أو بعد كده الشغل أو تقاليد وعادات المجتمع، ركبت حاجة في دماغي وأنا اللي بقرار إرادي بقول دي غير قابلة للتغيير وأنا كده وهفضل كده، يبقى يا رحمن يا رحيم. لكن لو أنا قلت لا، ايه المشكله؟ طب ما انا افكر، يمكن لو المثال اللي احنا بنقوله، لو اسره منفصلين الاب والام وطلع حد متعقد من الجواز، طب ممكن يقول لا دول حاله معينه، ده كان عندهم ظروفهم الخاصه، ويبدا يغير من طريقه تفكيره. ويقيسي على كده انا مواقف كتيره او قرارات كتيره او حاجات مبادئ كتيره في حياتنا. لكن الفكره انا قد ايه المجتمع بيسيب بصمته فيا، وقد إيه أنا بحاول أغير من البصمة ديت في حياتي ما تكونش هي اللي بتفضل معايا طول الوقت.

0: عايزة أسألك سؤال كده شوية، أنا يعني بحس أنه غريب يا شوية بالنسبة لي أنا، أني أبص على ضعفاتي ده ممكن يخليني أتدمر؟
1: آه ولا
0: إيه؟
1: أبص على ضعفاتي يخليني أعرفها فأدركها فأشتغل عليها أو أقبلها. ففي ضعفات هقبلها،
0: ده أنا لو ناضج،
1: لو ناضج طبعا، وإحنا بنتكلم عن إلى حد كبير نسبة النضوج. اللي مش ناضج أهو لسه بيخبط في الحياة وبيحاول يوصل لحتة النضج. لكن ضعفاتي اللي موجودة حاجة من اتنين، يا إما ضعفات ينفع قابلة للتغيير وفي الحالة دي هشتغل عليها لغاية ما تتغير، يا إما ضعفات مليش يد فيها، أو يعني ممكن يكون ضعف في جسماني، مرض، ضعف إعاقة معينة، ضعف مثلا مادي في أسرة بسيطة، هشتغل عليها بس في جزء كمان أنا هتكيف معيها ومش هتبقى هي اللي بتعطلني. فعشان كده بقول كده كده لأ، اللي هي ما تعطلنيش. لكن ممكن تعطلني لو أنا كان شعاري طول الوقت لأ أنا مش قادر، أنا مش نافع، أنا عندي
0: كده وهفضل،
1: أنا كده وهفضل كده، أنا عندي الحتة دي ضعيفة، فعليا وعلى نفسي إن إحنا نقبلها زي ما هي وما اشتغلش عليها خالص. لأ يبقى طبعا هتعطلني 100%.

0: باي. يا مساء الفل او صباح الفل عليكم. دينا بتبص لي وتقول لي صوتك عالي. يا دينا مش كده.
1: يا ايمي عامله ايه؟
0: يعني كنت حابه اني ابتدي اقول معايا مفاجاه جديده ومش عارفه ايه دينا، بس
1: مفاجاه يعني صدمت بس مش اكتر. يعني انا مبسوطه جدا ان احنا مع بعض في كلام اغاني، لانه حقيقي مبسوطه جدا من فكره البرنامج، اصلا بحبها.
0: الله يخليك.
1: وفي نفس الوقت متحمسه ان احنا نتكلم في النهارده في اغنيه مختلفه اللي هي شغاله.
0: ايوه هي مفاجاه جدا يا جدا.
1: طيب تعالي نسمع اغاني ونرجع تاني نكمل كلامنا في كلام اغاني.
0: طب انا حابه ان اقول لكم ان احنا النهارده هنتكلم في اوعدوني، يعني هنحكي في حته مختلفه شويه في اوعدوني، وازاي ان احنا بنعتمد على الناس ومش عارفه ايه. تعالوا يعني نطلع زي ما كانت بتقول دينا فاصل نسمع الاغاني ونرجع نفكر مع بعض هنوعد بعض ازاي.

0: ولسه مكملين معاكو ورجعنا بعد الفاصل. ودينا عايزة أبدأ معاكي بسؤال، يعني ساعات بنخاف من إن مصيرنا يبقى شبه الناس اللي نعرفها، هل ده بيعطلنا؟
1: أنا عايزة أقولك أول ما قريت السؤال ده أنا يعني أولا حسيت إنه إيمي برافو، سؤال حلو قوي يعني بجد. كتير أنا شخصيا عندي مثال كده في حياتي، حد يعني من قرايبي والدي مربياني وكل حاجة في شخصيتي شبهها جدا، وكل حاجة حصلت في حياتها كانت يعني بتحصل لي، يعني أنا ماشيين حياتنا أنا وهي كأني صورة طبق الأصل لحاجة تانية. بس هي في شوية حاجات كده فيها في مصيرها وفي اختياراتها وكده مش أحسن حاجة. أنا بحس دايما أنا بخاف أنه أبقى أنا كمان
0: نفس المصير
1: فعلا، أنه ناس تكون قريبة منك خاصة لو أنت بقى شبههم جدا وانت ماشية على نفس خطاهم أو المثل الأعلى بتاعك، فأنت بتخافي أنه يكون فعلا نهايتك، أو مش نهاية قصدي حياتك بس نهاية
0: فترة
1: بالضبط شبههم جدا، فطبعا بخاف جدا.

0: لسه مكملين كلامنا في كلام اغاني واغنيه اوعدوني. وبسألك كده يا إيمي، او حاجه فكرت فيها، هو ظروف بتوقفنا ان احنا نحقق اللي نفسنا فيه؟
1: جدا. يعني الظروف لو احنا بصينا عليها بتوقف اللي احنا نفسنا فيه، لكن لو الظروف بقيت بعيد عن عينينا مش هتأثر فينا اصلا، لان الظروف احنا اللي بنعملها. فلو انا شايف وحطت الظروف قدامي، فاه جدا جدا جدا الظروف هتعطلني وهتفضل مخلياني محبوس جوه حتة الظروف اللي بتعمل حواليا دي. انا مش معايا فلوس، انا مش عارف ادرس، انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف فلان اتخانق مع فلان. لا، ده كله ده ملهوش اي معنى لو انا ما حطيتش عيني عليه. لكن لو حطيت عيني عليه فاه جدا الظروف
0: هيأثر فيا
1: جدا.
0: تمام.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين في اوعدوني. دينا عايزه اسالك سؤال كده شويه غريب، هو اللي حوالينا ليهم دور انهم يطمنونا؟
1: ليهم دور طبعا ان هم يكونوا بيطمنونا، بس مش الدور الاساسي. يعني احنا بنطمن على فكره بما اننا ناس طبيعيين او بشر، فاحنا من احتياجاتنا النفسيه، يعني بناخدها كده في حاجات النفسيه، احتياجات الانسان الاساسيه هو انه يطمن او يحس بالامان. فانا باخد اماني من ايه؟ الفلوس، البيت، اهلي، عيلتي، بابا وماما، جوزي، اصحابي، الممتلكات بتاعتي. فكل حاجه بنحس ان احنا بناخد منها الامان بتاعنا. بس الناس ليهم دور، محتاجه انه الناس اللي حواليا يكونوا بيطمنوني انه احنا موجودين، يحسوني بالامان، بس مش طول الوقت. لانه انا لو حطيت اماني على الناس طول الوقت، انا هبدا ابني بقى عليهم احلامي وطموحاتي وسلامي واستقراري، بس للاسف الناس مش طول الوقت بتبقى موجوده. اوقات كتير الناس مش بتبقاش موجوده. فالامان في ربنا سبحانه وتعالى وحده.
0: سبحانه وتعالى.

0: رجعنا معاكم كمان مرة ولسه مكملين كلامنا في وعدوني كلام في أغاني. و إيمي شايفة أني لازم كل حاجة في حياتي الناس تكون بتطمني عليها.
1: يعني أنتي التراك اللي فات يا دينا قلتي آه مهم جدا الناس تطمني, بس أنا شايفة أنه آه مهم جدا زي ما أنتي بتقولي, لكن مش دي كل حاجة في حياتي لازم تحصل. يعني أنا هخسر كتير جدا لو أنا بصص على الناس. انا حصل حاجة في حياتي الفترة اللي فاتت ان انا لقيت الناس كتير شكلها حلو جدا وشكلها بتاعت ربنا وكل حاجة, وفجأة لقيت الناس دي بتعمل حاجات غريبة جدا, فحسيت انتوا ايه ده, لا استغفر الله العظيم مش عايزة ابقى زيكوا يعني. فوقعت جدا, لكن بعد كده اكتشفت انه
0: حسيت انك مش مطمنة.
1: اه انا يعني انا هبص زي ما انت قلتي ان احنا نبص على ربنا سبحانه وتعالى, فانا هبص على ربنا سبحانه وتعالى وخلاص. الخلق دي احنا كلنا بشر وكلنا بنغلط يعني. فاكتشفت انه اطمئناني وحاجتي انا باخدهم مش من بس الناس, لكن من اماني انا الشخصي ومن افكاري انا, وكمان من اعتقادي وايماني بالله سبحانه وتعالى.
0: صح.

0: ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني واوعدوني. وعايز اسالك سؤال كده يا دينا, الوحده قاتله, تعملي ايه لو حسيتي ان كل الناس بتبعد عنك؟
1: سؤال صعب قوي, ما ينفعش اجاوب عليه في تراك واحد يعني. لا اكيد حسيت بده, واكيد هكمل احس بده في اوقات كتير, بس هو احساس صعب قوي. احساس صعب قوي انه انا ابقى لوحدي, انه انا ما لاقيش ناس جنبي. احساس بالوحده, ان انا خزلان كده, حاجات كتير. لا مش هعمل حاجه, بس لو لقيت ناس بتبعد عني وانا مصر ان هم يكملوا في حياتي, انا هحاول ان انا اكون بشدهم واقربهم تاني ليا. ان انا اكون على الاقل مثلا ايمي بتبعد عني, ايمي طب انت ليه بتبعدي؟ فافضل ماسكه الى ان هو خلاص هو مش عايز يكون

0: رجعنا معاكم كمان مرة ولسه مكملين كلامنا في كلام في أغاني. و بسألك يا إيمي كده
1: اسأليني يا عمري.
0: دردشي معايا، ليه ساعات بنختار نبعد عن الناس اللي حوالينا؟ احنا بقى اللي بنختار، قوليلي.
1: يعني لو حد بيبعد عني فدي خلاص هي حاجة منه هو، لكن انا بختار ليه؟ بحس انه هي حاجة ناضجة ومش ناضجة قوي، انه في جزء منها ناضج وفي جزء مش ناضج. انه انا ببعد واختار ابعد، او المفروض اختار ابعد من عن الناس اللي بتوقعني واللي بتهدم فيا واللي تقعد تقولي انت مش ناجح، انت مش كويس، انت كذا، انت كذا، انت كذا. وابعد عن الناس السلبية في حياتي، يعني لازم اقرب دايما من ناس ايجابية. دي الحتة الناضجة. الحتة اللي مش ناضجة اني اي حد يقولي كلمة مش عجباني او انتقاد اروح بعدها، لا ده مش صح. انا هبعد عن الناس السلبية، لكن في نفس الوقت انا يعني هقرب من الناس اللي بتنتقدني لمصلحتي، لان الناس دي بتبقى شايفة من برة الصورة فبتشاور لي على حاجات. فانا بختار ابعد عن الناس السلبية في حياتي، لكن اقرب من الناس اللي عايزة مصلحتي.
0: تمام.

0: ولسه مكملين معاكم في برنامج اغاني، وكمان لسه مكملين في اغنيه اوعدوني. دينا، عايزه اسالك سؤال، ايه الايجابيات اللي ممكن اتعلمها من قربي للناس؟
1: لا، ايجابيات كتير الصراحه. يعني تخيلي كل حد كده عنده ايجابيه معينه، كل حد عنده حاجه كده حلوه هو بيديها لك. فانت تخيلي كده، انت هيبقى عندك كام حاجه ايجابيه. فتخيلي مثلا لو انت عندك مثلا

0: 10 صحابك كل حد عنده حاجه ايجابيه, فانت خدتي العشرة دول على الايجابيات اللي عندك, فشوفي كم حاجه هتبقى ايجابيه. فلا طبعا حاجات كتيره جدا ايجابيه ينفع نكون بنتعلمها من الناس, بس اتعلمها مش اغير منهم واللي هو بحقد عليهم, ولا ان انا ابقى بستنسخ ان انا بقى عايزه ابقى زيهم.
1: كنت اسالك ده, هل اقلد ولا اتعلم؟
0: لا اتعلم ان انا مثلا اوكي انا مثلا اتعلمت من ايمي مثلا العطاء, فانا ايمي شاطره جدا في العطاء, فانا اتعلم ان انا ادي بس طريق دينا, مش ادي اللي ايمي بتدي, ادي اللي دينا تعرف تكون تعرف تدي. بس
1: ده يعني رايي انا احترمه جدا واحب ان انا اتعلم منك فيه.
0: شكرا.

0: رجعنا معاكم كمان مره في كلام في اغاني وامي.
1: ايوه،
0: مين اللي بيكون بياخد دور انه يكون بيطمنك في الحياه؟
1: يعني انا كامي اللي بيطمنوني هما اهلي.
0: اه،
1: وبحس انه اهلي هما المفروض ياخدوا المساحه دي في حياتي، يعني لانه ساعات الناس اللي حواليا بيبقى عندهم انشغالات كتير وحاجات كتيره، ما يقدروش ان هما يكونوا طول الوقت في الحته دي، لكن اهلي هما مصلحتهم من مصلحتي. فبحس ان هما اللي لازم اقرب منهم واستمد اماني منهم واطمئناني منهم. فبحس انه ده مهم جدا ان انا اكون قريبه من اهلي، ولو انا واحده متجوزه اكون بقرب من جوزي، اخد اماني منه وطمأنينتي منه.

0: ولسه مكملين معاكم. ودينا عايزه اسالك سؤال. لو لقيت نفسي انحنيت زي ما هو بيقول كده دلوقتي لازم اقوم لا يعني انا لو لقيت نفسي انحنيت لازم اقوم، بس لو الناس حواليا يعني هما اللي بيقوموني، ولا انا ينفع ان انا اكون بقوم نفسي؟
1: بصي على حسب، لو انا حاطه كل الدور على الناس ان انا ان هما بيوقعوني وهما كمان بيقوموني، يبقى انا مش هعرف اقوم خالص، مش هعرف اقوم خالص لو انا وقعت. بس لو انا ينفع ان انا وقت اكون واقعه انا اللي قومني، واوقات تانية لو انا مش عارفه اقومني اطلب من الناس اللي حواليا، الناس ذات ثقه، ينفع اكون بقول لهم يا جماعه انا مش عارفه اقوم فقوموني، تعالوا ساعدوني ان انا اكون بقوم. لكن كمان لو انا مش عارفه خالص انا ينفع اكون بقول ربنا سبحانه وتعالى انا واقعه قومني من الحاله اللي انا فيها دي.
0: يعني فعلا احنا محتاجين نتعلم ان احنا نكون بنلجأ لربنا سبحانه وتعالى اول حاجه قبل الناس. يعني

0: رجعنا معاكم تاني وبنفكر كده في حتة في أغنية أوعدوني، هو إنه هو أنا إيمي ليا دور مع الناس اللي حواليا، وهل الدور ده من سمات النضج إن أنا أساعد الناس اللي حواليا، فده سمة من سمات النضج في حياتي.
1: بحس حتة النضج دي أول ما بتتفتح قدامي بحس إنها يعني كبيرة قوي. أنا بشوف إنه مساعدتي للناس مش بس نضج، او يعني هي جزء فيها نضج وجزء فيها عادي، يعني ان انا هساعد الناس اللي حواليا عادي، يعني كلنا تعودنا كده. لكن النضج في حته ايه؟ ان انا هشوف هل ده هيفيدهم فعلا، ولا انا بتدخل في حياه الناس وخلاص. يعني حلو قوي ان انا اساعد كل اللي حواليا، بس باللي انا اعرف اعمله، مش اي حد يطلب مساعده اساعده. يعني مش اتنين مثلا متجوزين بيتخانقوا وانا اصلا لا افقه عن الجواز شيء وادخل اديهم رايي. ينفع يبقى عندي راي من خبرات قبل كده، لكن ما يبنوش حياتهم كلها على الراي اللي انا قلته. فبحس ان المساعده حلوه جدا، لكن النضج الاكبر ان انا اختار مين اللي اساعده وازاي اساعده.

0: ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني ووعدوني. قولي لي يا دينا كده، قولي لي مشاعرك لو تحتاجي اطمئنان من حد وما لقيتهوش هتعملي ايه؟
1: لا احتجت كتير وما لقيتهوش.
0: وصفي لي بقى مشاعرك.
1: لا كانت مشاعر سلبيه يعني شويه، يمكن في الاول اتصدمت شويه، حسيت انه انا ايه ده، انا متضايقه من الشخص ده، انت ازاي ما اديتنيش الامان. بس جيت في وقت حسيت انه هو بني ادم زي زيه، فهو هو كمان منتظر مني الاطمئنان. فوقت ما انا كنت منتظره الاطمئنان هو كمان منتظر، فينفع احنا الاثنين نكون بنطمن بعض. لكن مش طول الوقت انا قاعده وسوري عامله زي الشحاته فاتحه ايديا كده وقاعده على الرصيف ومستنيه يلا بقى يا جماعه ادوني ادوني اطمئنان وامان. لا هو مش بتعمل كده، هي بتعمل انه احنا الاثنين بنبادل بعض نفس الشعور، واحنا الاثنين بنستقبله من ربنا سبحانه وتعالى.

0: رجعنا معاكم تاني، واخر سؤال يا امي، قوليلي كده في خطوات نكون بنعملها مع بعض علشان نكون سند وبنطمن بعض من غير ما نخلي اللي قدامنا ان هم يتكلوا كده علينا دايما. حاجات
1: نفسي.
0: نعملها كده مع بعض.
1: نفسي تسأل السؤال ده، يعني انت عارفة انا دايما عندي في بالذات في البرنامج ده السؤال الاخير اللي يعني بيعمل عصف ذهني.
0: ايوه قوليلي بقى.
1: ممكن اكون انا بحط الاول قدام عينيا انا هقدر اعمل ايه ومش هقدر اعمل ايه، ده هيساعدني شوية اشوف ازاي هساعد اللي قدامي. كمان احط قدام عيني احتياجاتي انا محتاجة ايه. كمان عايزة اقول حاجة، ممكن اكون في حاجة محتاجاها بس اعرف اديها. يعني انا مثلا ما تقليش كتير انه انا محبوبة، بس اعرف اقول للشخص اللي قدامي. فما تبصش للي قدامك الحاجة اللي هو محتاجها انه انا ما خدتهاش فمش هقدر اديها لك. لا، خلي عندك انه لاني انا ما خدتهاش انا عايزة اديها لك علشان نعرف نعدي الموقف ده، وما تبقاش انت حاسس باللي انا حسيته قبل كده.
0: وينفع نعمل زي ما الاغنية بتقول اوعدوني تبقوا جنبي تطمنوني. فينفع نقول للناس اللي حوالينا يا جماعة وعدونا ان احنا نكون بنطمن بعض. ينفع نكون بندي من غير ما نطلب، ندي وعود لبعض ان احنا نكون بنطمن بعض على قد ما نقدر، ما نكونش نبالغ في الاطمئنان يعني، او نبالغ في الموضوع ان اوقات مش هنعرف، لكن ينفع نكون بنقدم وعود لبعض ان احنا فعلا هنفضل جنب بعض.

0: ويعني خلاص وصلنا لاخر حلقتنا يا دينا، ومبسوطه جدا انك كنت معايا. فكرنا كتير وقعدنا نتكلم في كتير في الاطمئنان وازاي اوعد اللي قدامي وازاي اساعد اللي قدامي في الحته دي بالذات. عايزه كلمه منك اخيره تقولي لي فيها او تقولي فيها عامه انت محتاجه تطمني ازاي.
1: محتاجة اطمن ازاي؟ محتاجة اطمن في كل حاجة اكيد، في حياتي، في مستقبلي، في كل حاجة في انا بعملها، فينفع اكون محتاجة طبعا اطمن ازاي. بقى هو انه مش عارفة، مش منتظرة طمأنينة معينة، لكن منتظرة انه اطمن فعلا من جوايا، مش حاجات برايا، مش فلوس، مش حاجات، مش علاقات هي اللي تطمني، لكن حاجات من جوايا فعلا تكون بتطمني. شكرا لك يا امي، مبسوطه جدا ان انا كنت معاكي النهارده. انا بحب قوي البرنامج ده، وبعد اقول لك كده يلا نسجل ويلا نعمل، فبجد انا حقيقي ببسط جدا ولما بكون ضيفه معاكي في كلام في اغاني.
0: ميرسي يا دينا، واستنونا كمان في حلقه جديده الوقت اللي جاي، هنكون برضو في مفاجآت جديده وكمان في ضيوف كتيره قوي الوقت اللي جاي غير دينا، علشان اكيد انتوا زيتوا مني انا ودينا مع بعض.
1: شكرا جدا ميرسي.
0: تصبحوا على خير، او يعني اي حاجه عايزين تعملوها بقى. سلام.

0: من علامات الحب الناضج إنه مش أناني،
1: يعني حب بيفكر في الآخر وبيفكر في احتياجاته،
0: حب عارف لغة العطاء مش بس لغة الأخذ.
1: الحب الناضج عارف إنه مش زي حب الأطفال اللي بيتشعبط كده أو بيشبط في كل حاجة،
0: أو فاكر إن الطرف التاني زي الفانوس السحري أو مصباح علاء الدين ولازم يحقق ليه كل الأمنيات.
1: راقب تصرفاتك وشوف لو حبك حب أناني يبقى ده أكيد مش حب ناضج.

0: الحب الناضج بيطلعك لقدام مش بيأخرك،
1: بيبنيك وبيهتم بأحلامك ومستقبلك.
0: الحب الناضج بيفرق معاه نجاحك،
1: يفرق معاه انه يقف جنبك وتشاركه تحدياته،
0: يفرق قوي معاه انه يقف في ظهرك تسنده وقت ما يحس انه خلاص تعب.
1: الحب الناضج بيبنيك بكلام مشجع وبنقد بناء،
0: بيكون دايما بيحفزك انك تكون احسن من امبارح.
1: الحب الناضج بيشوف انه نجاحك مش بيعطل نجاحه
0: ومش بيسيطر عليه كمان. يا سما الروح التنافسيه،

0: الحب الناضج بيساعدك انك تكتشف نفسك وتقبلها مش تكرهها،
1: يعني بيعرف يحطك على الطريق الصح من البداية.
0: الحب الناضج بيبقى عايزك تكون حقيقي وتكون سوي،
1: بيقبلك زي ما انت، وده بيساعدك انك تبعد عن لبس الأقنعة،
0: ولما بيقبلك بيخليك انت كمان تقبل نفسك.
1: الحب الناضج بيمشي معاك رحلة اكتشاف تفاصيل عنك يمكن لوحدك انت مش هتعرف تكتشفها، بس بيخليك انت اللي تكتشف نفسك وتتعامل معاها.

0: الحب الناضج بيخليك فرحان مش شايل الهم كده ونكدي.
1: معرفش زي ممكن حد يكون بيحب حد تاني وهو طول الوقت منكد عليه.
0: عارفة الغريب يا لولا أكتر إنه الشخص يقبل يكون في علاقة هو مأذي فيها ومصمم إنه يكمل تحت شعار الحب.
1: حب إيه ده؟ حب إزاي وإحنا مش سبب في فرح وسلام لبعض؟
0: حب إزاي وفي شخص بيكون مهموم ومخنوق بسبب تصرفات التاني أو كلامه؟
1: آه ممكن يحصل زعل، لكن لو الصفة السيدة زعل وتعب يبقى ده مش حب ناضج أبداً.

0: الحب الناضج بيطمنك مش بيخوفك،
1: بيكون مصدر للأمان في حياتك،
0: مصدر راحة، وتشعر كده إنك في المكان الصح مع الشخص الصح.
1: الحب الناضج دفى من برد الظروف
0: وحماية من مشاكل الحياة.
1: الحب الناضج يعرف يحتوي وقت الضعف ووقت لما حد يغلط،
0: يعني مش بتهرب منه لكن بتهرب ليه.
1: الحب الناضج اللي انت بتحتاجه وانت في حيرتك او في خوفك يكون معاك مش ضدك.

0: الحب الناضج بيسندك مش بيورطك ويغرقك.
1: ازاي يكون حب حقيقي وناضج وصح وهو بيكون وراه دايما مشاكل؟
0: مفيش حب ناضج في الضلمة من ورا الناس،
1: ولو هو حب ناضج يبقى ليه نخبيه وليه ما يكونش معلن بين الناس كلها؟
0: الحب اللي اخاف ان حد يعرفه ده مش حب اصلا.
1: دي ممكن نسميها كده يا لولا شوية مشاعر في شكل حب،
0: او ممكن نسميها اي حاجة تاني غير كلمة حب،
1: لانه الشكل ده بيشوه معنى الحب الحقيقي.

0: يا ما حبيبي. الحب الناضج مش بيعايرك بالضعف والغلط مع انه عارف ضعفك،
1: ومش بينتقدك طول الوقت عمال على بطال، لكن بينتقد نقد بناء في الوقت الصح كمان بالاسلوب الصح،
0: ومش طول الوقت بيشاور على عيوبك كانه بيقول احمد ربنا يا عم ان انا اساسا رضيت احبك.
1: الحب الناضج مش بيحسسك بصغر النفس وانك قليل،
0: ولا بيستكتر نفسه عليك.
1: الحب الناضج مش سبب في جرح لمشاعرك او الامك النفسيه.

0: الحب ناضج مش بيشك فيك، لكن أساسه الثقة.
1: الثقة بتبني الحب، والحب بيبني الثقة.
0: الثقة في الحب زي المية للزرع، لو مش موجودة الزرع هيموت.
1: لكن كمان بيبقى ليها طريقة علشان تعرف تسقي الحب.
0: يعني الحب الناضج بيستمد حياته وبيكبر بالثقة،
1: ومش ممكن يكون في شك في العلاقة ويبقى الحب عايش، ولو عايش هتلاقيه حب ناقص أو مش مظبوط.

0: الحب الناضج مش بيرهقك علشان تثبت له طول الوقت انك كويس،
1: مش طول الوقت محتاج تقدم ليه مبررات لكلامك او لتصرفاتك،
0: ومش طول الوقت عايز تثبت انك على حق او موقفك صح،
1: ومش بيتعبك في انك دايما محتاج تظهر مثالي وانه كله تمام.
0: الحب الناضج مش دايما بيحطك في قفص الاتهام وعليك تلاقي الادلة على براءتك.
1: الحب الناضج السوي مش بيبحث فيك عن الكمال، وانت مش مطالب تكون قدامه ملك.

0: الحب الناضج بيخاف عليك من غير ما يكون بيخوفك،
1: يعني يخاف عليك من حاجات ممكن تكون مش واخد بالك منها أو مش شايفها،
0: لكن وهو بيخاف عليك مش بيصدر لك الخوف طول الوقت،
1: لكن ممكن ينصحك أو يرشدك أو يحاول يخليك تاخد بالك وتاخد حذرك.
0: الحب الناضج بيخاف عليك فعلا أوقات من أنك تكون بتاخد قرارات غلط وفيها تهور،
1: أوقات كمان بيخاف عليك من ناس غلط بيدخلوا حياتك،
0: وأوقات كمان أماكن غلط وحاجات يمكن تكون كتيره.

0: الحب الناضج مش بيدور على بديل غيرك، لكن انت بالنسبة له كفاية.
1: يعني مهما اختلفتم ما ينفعش حد ياخد بدالك ولا ياخد مكانك،
0: انت مميز بالنسبة له وما يعرفش يشوف حد غيرك.
1: انت بالنسبة لي الكون وبتملى حياته كلها.
0: لكن كمان الحب الناضج مش بيقارنك بحد تاني،
1: انت بالنسبة لي مش في موقف مقارنة مع اي حد مهما كان الشخص التاني ده في مميزات غيرك.
2: هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة، هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا، يالا يالا يالا فوق، هي ليل مليان نجوم على البحر بيرفلكت نور اسكندر.

0: الحب الناضج بيسامح ويغفر، لأنه حب من غير تسامح مش حب.
1: قلب كبير يعرف مش بس يركز على الإساءة، لكن يعرف يحتوي الأخطاء ويغفر.
0: يغفر بجد، مش يقول إنه خلاص أنا سامحتك وهو من جواه شايل وحافظ جواه حاجات وسجلات أخطائك كلها.
1: الحب الناضج بيعرف يحتمل لما حد يكون بيغلط فيه،
0: مش معنى كده ما عندوش إحساس أو بارد أو مكبر دماغه،
1: لكن وهو بيتضايق وبيزعل لكن بيعرف يعاتب ويسامح.

0: الحب الناضج بيجي في الوقت الصح للحب،
1: مش الشخص نفسه يكون لسه موصلش لسن النضج الكافي ويقولك أنا بحب.
0: لما الحب بيجي في الوقت الصح بيكون صح،
1: وبيكون كمان يا سما متبارك من ربنا قوي ومن الأهل، وبيكون في النور.
0: ورغم وجود تحديات، وده أكيد الطبيعي، إلا أن التحديات دي بتقويه مش بتضعفه وتقتله.
1: الحب الناضج بتكون أكتر التفاصيل فيه واضحة،
0: حب عايز يكمل ويستمر العمر كله، مش مجرد إعجاب ونزوة وتعدي.

0: يا مساء الفل او صباح الفل عليكو. دينا بتبص لي وتقول لي صوتك عالي. يا دينا مش كده.
1: يا ايمي عامله ايه؟
0: يعني كنت حابه اني ابتدي اقول معايا مفاجاه جديده ومش عارفه ايه دينا، بس
1: مفاجاه يعني صدمت بس مش اكتر. يعني انا مبسوطه جدا ان احنا مع بعض في كلام اغاني، لانه حقيقي مبسوطه جدا من فكره البرنامج، اصلا بحبها.
0: الله يخليك.
1: وفي نفس الوقت متحمسه ان احنا نتكلم في النهارده في اغنيه مختلفه اللي هي شغاله.
0: ايوه هي مفاجاه جدا يا جدا.
1: طيب يعني. تعالي نسمع اغاني ونرجع تاني نكمل كلامنا في كلام اغاني.
0: طب انا حابه ان اقول لكم ان احنا النهارده هنتكلم في اوعديني او اوعدوني. يعني هنحكي في حته مختلفه شويه في اوعدوني، وازاي ان احنا بنعتمد على الناس ومش عارفه ايه. تعالوا يعني نطلع زي ما كانت بتقول دينا فاصل نسمع الاغاني ونرجع نفكر مع بعض هنوعد بعض ازاي.

0: ولسه مكملين معاكم ورجعنا بعد الفاصل. ولينا عايزة أبدأ معاكي بسؤال، يعني ساعات بنخاف من إن مصيرنا يبقى شبه الناس اللي نعرفها، هل ده بيعطلنا؟
1: أنا عايزة أقولك أول ما قريت السؤال ده أنا يعني أولا حسيت إنه إيمي برافو، سؤال حلو قوي يعني بجد. كتير أنا شخصياً عندي مثال كده في حياتي، حد يعني من قرايبي والدي مربياني وكل حاجة في شخصيتي شبهها جداً، وكل حاجة حصلت في حياتها كانت يعني بتحصل لي، يعني أنا ماشيين حياتنا أنا وهي كأني صورة طبق الأصل لحاجة تانية، بس هي في شوية حاجات كده فيها في مصيرها وفي اختياراتها وكده مش احسن حاجة. انا بحس دايما ان انا بخاف انه ابقى انا كمان
0: نفس المصير
1: فعلا، انه ناس تكون قريبة منك خاصة لو انت بقى شبههم جدا وانت ماشية على نفس خطاهم او المثل الاعلى بتاعك، فانت بتخافي انه يكون فعلا نهايتك، او مش نهاية قصدي حياتك بس نهاية
0: فترة
1: بالضبط شبههم جدا.

0: لسه مكملين كلامنا في كلام أغاني وأغنية وعدوني. وبسألك كده يا إيمي, أو حاجة فكرت فيها, هو ظروف بتوقفنا إن إحنا نحقق اللي نفسنا فيه؟
1: جدا. يعني الظروف لو إحنا بصينا عليها بتوقف اللي إحنا نفسنا فيه, لكن لو الظروف بقيت بعيد عن عينينا مش هتأثر فينا أصلا. لأن الظروف إحنا اللي بنعملها. فلو أنا شايف وحطت الظروف قدامي, فأه جدا جدا جدا الظروف هتعطلني وهتفضل مخلياني محبوس جوه حتة الظروف اللي بتعمل حواليا دي. أنا مش معي فلوس, أنا مش عارف أدرس, أنا مش عارف أعمل إيه, مش عارف فلان تخن مع فلان. لا, ده كله ده ملهوش أي معنى لو أنا ما حطيتش عيني عليه. لكن لو حطيت عيني عليه فأه جدا الظروف
0: هيأثر فيه
1: جدا.
0: تمام.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين في اوعدوني. دينا عايزه اسالك سؤال كده شويه غريب، هو اللي حوالينا ليهم دور انهم يطمنونا؟
1: ليهم دور طبعا ان هم يكونوا بيطمنونا، بس مش الدور الاساسي. يعني احنا بنطمن على فكره، بما اننا ناس طبيعيين او بشر، فاحنا من احتياجاتنا النفسيه، يعني بناخدها كده في حاجات النفسيه، احتياجات الانسان الاساسيه هو انه يطمن او يحس بالامان. فانا باخد اماني من ايه؟ الفلوس، البيت، اهلي، عيلتي، بابا وماما، جوزي، اصحابي، الممتلكات بتاعتي. فكل حاجة بنحس ان احنا بناخد منها الامان بتاعنا. بس الناس ليهم دور، محتاجة انه الناس اللي حواليا يكونوا بيطمنوني انه احنا موجودين، يحسوني بالامان.

0: بس مش طول الوقت. لانه انا لو حطيت اماني على الناس طول الوقت انا هبدا ابني بقى عليهم احلامي وطموحاتي وسلامي واستقراري, بس للاسف الناس مش طول الوقت بتبقى موجوده. اوقات كتير الناس مش بتبقاش موجوده, فالامان في ربنا سبحانه وتعالى وحده.
1: سبحانه وتعالى. Yeah, that's Moroccan you, baby.

0: رجعنا معاكم كمان مرة ولسه مكملين كلامنا في وعدوني كلام في أغاني. و إيمي شايفة أن لازم كل حاجة في حياتي الناس تكون بتطمني عليها.
1: يعني أنتي التراك اللي فات يا دينا قلتي آه مهم جدا الناس تطمني، بس أنا شايفة أنه آه مهم جدا زي ما أنتي بتقولي، لكن مش دي كل حاجة في حياتي لازم تحصل. يعني أنا هخسر كتير جدا لو أنا بصص على الناس. انا حصل حاجه في حياتي الفتره اللي فاتت ان انا لقيت الناس كتير شكلها حلو جدا وشكلها بتاعت ربنا وكل حاجه، وفجاه لقيت الناس دي بتعمل حاجات غريبه جدا، فحسيت انتوا ايه ده، لا استغفر الله العظيم مش عايزه ابقى زيكم يعني. فوقعت جدا، لكن بعد كده اكتشفت انه
0: حسيت انك مش مطمنه.
1: انا يعني انا هبص زي ما انت قلتي ان احنا نبص على ربنا سبحانه وتعالى، فانا هبص على ربنا سبحانه وتعالى وخلاص. الخلق دي احنا كلنا بشر وكلنا بنغلط يعني. فاكتشفت انه اطمئناني وحاجتي انا باخدهم مش من بس الناس، لكن من اماني انا الشخصي ومن افكاري انا، وكمان من اعتقادي وايماني بالله سبحانه وتعالى. صح.

0: ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني واوعدوني. وعايزه اسالك سؤال كده يا دينا, الوحده قاتله, تعملي ايه لو حسيتي ان كل الناس بتبعد عنك؟
1: سؤال صعب قوي ما ينفعش اجاوب عليه في تراك واحد يعني. لا اكيد حسيت بده واكيد هكمل احس بده في اوقات كتير, بس هو احساس صعب قوي. احساس صعب قوي انه انا ابقى لوحدي, انه انا ما لاقيش ناس جنبي. احساس بالوحده, ان انا خزلان كده, حاجات كتير. لا مش هعمل حاجه, بس لو لقيت ناس بتبعد عني وانا مصر ان هم يكملوا في حياتي, انا هحاول ان انا اكون بشدهم واقربهم تاني ليا. ان انا اكون على الاقل مثلا ايمي بتبعد عني, ايمي طب انت ليه بتبعدي؟ فافضل ماسكه الى ان هو خلاص هو مش عايز يكون موجود. ففي الوقت ده خلاص هطلقه, انه خلاص اوكي روح, انا يعني انت براحتك. اكيد مشاعر سيئه جدا, بس بحس انه كلنا لازم هنعدي فيها للاسف يعني.
0: للاسف فعلا.

0: رجعنا معاكم كمان مرة ولسه مكملين كلامنا في كلام في أغاني و بسألك يا إيمي كده دردشي معايا ليه ساعات بنختار نبعد عن الناس اللي حوالينا؟ إحنا بقى اللي بنختار.
1: قوليلي يعني لو حد بيبعد عني فدي خلاص هي حاجة منه هو، لكن أنا بختار ليه؟ بحس إنه هي حاجة ناضجة ومش ناضجة قوي، انه في جزء منها ناضج وفي جزء مش ناضج، انه انا ببعد واختار ابعد او المفروض اختار ابعد من عن الناس اللي بتوقعني واللي بتهدم فيا واللي تقعد تقولي انت مش ناجح، انت مش كويس، انت كذا، انت كذا، انت كذا، وابعد عن الناس السلبية في حياتي. يعني لازم اقرب دايما من ناس ايجابية. دي الحتة الناضجة. الحتة اللي مش ناضجة اني اي حد يقولي كلمة مش عجباني او انتقاد اروح بعدها، لا ده مش صح. انا هبعد عن الناس السلبية، لكن في نفس الوقت انا يعني هقرب من الناس اللي بتنتقدني لمصلحتي، لان الناس دي بتبقى شايفة من برة الصورة فبتشاور لي على حاجات. فانا بختار ابعد عن الناس السلبية في حياتي، لكن اقرب من الناس اللي عايزة مصلحتي.
0: تمام.

0: ولسه مكملين معاكم في برنامج اغاني, وكمان لسه مكملين في اغنيه اوعدوني. دي انا عايزه اسالك سؤال, ايه الايجابيات اللي ممكن اتعلمها من قربي للناس؟
1: لا, ايجابيات كتير الصراحه. يعني تخيلي كل حد كده عنده ايجابيه معينه, كل حد عنده حاجه كده حلوه هو بيديها لك. فانت تخيلي كده انت هيبقى عندك كام حاجه ايجابيه. فتخيلي مثلا لو انت عندك مثلا 10 صحابك, كل حد عنده حاجه ايجابيه, فانت خدتي ال10 دول على الايجابيات اللي عندك, فشوفي كام حاجه هتبقى ايجابيه. فلا طبعا حاجات كتيره جدا ايجابيه ينفع نكون بنتعلمها من الناس, بس اتعلمها مش اغير منهم واللي هو بحقد عليهم, ولا ان انا ابقى بستنسخ ان انا بقى عايزه ابقى زيهم.
0: كنت اسالك ده, هل اقلد ولا اتعلم؟
1: لا اتعلم. ان انا مثلا اوكي, انا مثلا اتعلمت من ايمي مثلا العطاء, فانا ايمي شاطره جدا في العطاء, فانا اتعلم ان انا ادي, بس طريقه دينا, مش ادي اللي ايمي بتدي, ادي اللي دينا تعرف تكون تعرف تدي. بس
0: ده يعني رايي, انا احترمه جدا واحب ان انا اتعلم.
1: شكرا.
0: منك فيه.
1: شكرا.

0: رجعنا معاكم كمان مره في كلام في اغاني وامي.
1: ايوه،
0: مين اللي بيكون بياخد دور انه يكون بيطمنك في الحياه؟
1: يعني انا كامي اللي بيطمنوني هم اهلي.
0: اه،
1: وبحس انه اهلي هم المفروض ياخدوا المساحه دي في حياتي، يعني لانه ساعات الناس اللي حواليا بيبقى عندهم انشغالات كتير وحاجات كتيره، ما يقدروش ان هم يكونوا طول الوقت في الحته دي، لكن اهلي هم مصلحتهم من مصلحتي. فبحس ان هم اللي لازم اقرب منهم واستمد اماني منهم واطمئناني منهم. فبحس انه ده مهم جدا ان انا اكون قريبه من اهلي، ولو انا واحده متجوزه اكون بقرب من جوزي، اخد اماني منه وطمأنينتي منه.

0: ولسه مكملين معاكم. ودينا عايزه اسالك سؤال. لو لقيت نفسي انحنيت زي ما هو بيقول كده دلوقتي لازم اقوم لا يعني انا لو لقيت نفسي انحنيت لازم اقوم، بس لو الناس حواليا يعني هما اللي بيقوموني، ولا انا ينفع ان انا اكون بقوم نفسي؟
1: بصي على حسب، لو انا حاطه كل الدور على الناس ان انا ان هم بيوقعوني وهما كمان بيقوموني، يبقى انا مش هعرف اقوم خالص، مش هعرف اقوم خالص لو انا وقعت. بس لو انا ينفع ان انا وقت اكون واقعه انا اللي قومني، واوقات تانية لو انا مش عارفه اقومني اطلب من الناس اللي حواليا، الناس ذات ثقه، ينفع اكون بقول لهم يا جماعه انا مش عارفه اقوم فقوموني، تعالوا ساعدوني ان انا اكون بقوم. لكن كمان لو انا مش عارفه خالص انا ينفع اكون بقول ربنا سبحانه وتعالى انا واقعه قومني من الحاله اللي انا فيها دي.
0: يعني فعلا احنا محتاجين نتعلم ان احنا نكون بنلجأ لربنا سبحانه وتعالى اول حاجه قبل الناس. يعني

0: رجعنا معاكم تاني وبنفكر كده في حته في اغنيه اوعدوني، هو انه هو انا ايمي ليا دور مع الناس اللي حواليا، وهل الدور ده من سمات النضج ان انا اساعد الناس اللي حواليا؟ فده سمه من سمات النضج في حياتي.
1: بحس حته النضج دي اول ما بتتفتح قدامي بحس انها يعني كبيره قوي. انا بشوف انه مساعدتي للناس مش بس نضج، او يعني هي جزء فيها نضج وجزء فيها عادي، يعني انا هساعد الناس اللي حواليا عادي، يعني كلنا تعودنا كده. لكن النضج في حته ايه؟ ان انا هشوف هل ده هي هي هيفيدهم فعلا، ولا انا بتدخل في حياه الناس وخلاص. يعني حلو قوي ان انا اساعد كل اللي حواليا، بس باللي انا اعرف اعمله، مش اي حد يطلب مساعده اساعده. يعني مش اتنين مثلا متجوزين بيتخانقوا وانا اصلا لا افقه عن الجواز شيء وادخل اديهم رايي. ينفع يبقى عندي راي من خبرات قبل كده، لكن ما يبنوش حياتهم كلها على الراي اللي انا قلته. فبحس ان المساعده حلوه جدا، لكن النضج الاكبر ان انا اختار مين اللي اساعده وازاي اساعده.

0: ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. ووعدوني قوليلي يا دينا كده, قوليلي مشاعرك لو تحتاجي اطمئنان من حد وما لقيتهوش هتعملي ايه؟
1: لا احتجت كتير وما لقيتهوش.
0: وصفيني بقى مشاعرك.
1: لا كانت مشاعر سلبية يعني شوية, يمكن في الاول اتصدمت شوية, حسيت انه انا ايه ده, انا متضايقة من الشخص, ايه ده انت ازاي ما اديتنيش الامان. بس جيت في وقت حسيت انه هو بني ادم زي زيه, فهو هو كمان منتظر مني الاطمئنان. فوقت ما انا كنت منتظر الاطمئنان هو كمان منتظر, فينفع احنا الاتنين نكون بنطمن بعض. لكن مش طول الوقت انا قاعدة وسوري عاملة زي الشحاتة فاتحة ايديا كده وقاعدة على الرصيف ومستنية يلا بقى يا جماعة ادوني ادوني اطمئنان وامان. لا هو مش بتعمل كده, هي بتعمل انه احنا الاتنين بنبدل بعض نفس الشعور, واحنا الاتنين بنستقبله من ربنا سبحانه وتعالى.

0: رجعنا معاكم تاني، واخر سؤال يا امي، قوليلي كده في خطوات نكون بنعملها مع بعض علشان نكون سند وبنطمن بعض من غير ما نخلي اللي قدامنا ان هم يتكلوا كده علينا دايما. حاجات
1: نفسي.
0: نعملها كده مع بعض.
1: انت نفسي تسألي السؤال ده يعني. انت عارفة انا دايما عندي في بالذات في البرنامج ده السؤال الاخير اللي يعني بيعمل عصف ذهني.
0: ايوه قوليلي بقى.
1: ممكن اكون انا بحط الاول قدام عينيا انا هقدر اعمل ايه ومش هقدر اعمل ايه، ده هيساعدني شويه اشوف ازاي هساعد اللي قدامي. كمان احط قدام عيني احتياجاتي انا محتاجه ايه. كمان عايزه اقول حاجه، ممكن اكون في حاجه محتاجاها بس اعرف اديها. يعني انا مثلا ما تقليش كتير انه انا محبوبه، بس اعرف اقول للشخص اللي قدامي. فما تبصش للي قدامك الحاجه اللي هو محتاجها انه انا ما خدتهاش فمش هقدر اديها لك. لا، خلي عندك انه لاني انا ما خدتهاش انا عايزه اديها لك علشان نعرف نعدي الموقف ده، وما ما تبقاش انت حاسس باللي انا حسيته قبل كده.
0: وينفع نعمل زي ما الاغنيه بتقول اوعدوني تبقوا جنبي تطمنوني. فينفع نقول للناس اللي حوالينا يا جماعه وعدونا ان احنا نكون بنطمن بعض. ينفع نكون بندي من غير ما نطلب، ندي وعود لبعض ان احنا نكون بنطمن بعض على قد ما نقدر، ما نكونش نبالغ في الاطمئنان يعني، او نبالغ في الموضوع. انا اوقات مش هنعرف، لكن ينفع نكون بنقدم وعود لبعض ان احنا فعلا هنفضل جنب بعض.

0: ويعني خلاص وصلنا لآخر حلقتنا يا دينا، ومبسوطة جدا انك كنت معايا. فكرنا كتير وقعدنا نتكلم في كتير في الاطمئنان وازاي اوعد اللي قدامي وازاي اساعد اللي قدامي في الحتة دي بالذات. عايزة كلمة منك اخيرة تقوليلي فيها او تقولي فيها عامة انت محتاجة تطمني ازاي.
1: محتاجة اطمن ازاي؟ محتاجة اطمن في كل حاجة اكيد في حياتي، في مستقبلي، في كل حاجة انا بعملها، فينفع اكون محتاجة طبعا اطمن ازاي. بقى هو انه مش عارفة، مش منتظرة طمأنينة معينة، لكن منتظرة انه اطمن فعلا من جوايا، مش حاجات برايا، مش فلوس، مش حاجات، مش علاقات هي اللي تطمني، لكن حاجات من جوايا فعلا تكون بتطمني. شكرا لك يا امي، مبسوطه جدا ان انا كنت معاكي النهارده. انا بحب قوي البرنامج ده، وبعد اقول لك كده يلا نسجل ويلا نعمل، فبجد انا حقيقي ببسط جدا ولما بكون ضيفه معاكي في كلام في اغاني.
0: ميرسي يا دينا، واستنونا كمان في حلقه جديده الوقت اللي جاي، هنكون برضو في مفاجآت كتيره وكمان في ضيوف كتيره قوي الوقت اللي جاي غير دينا، علشان اكيد انتوا زيتوا مني انا ودينا مع بعض.
1: شكرا جدا ميرسي.
0: تصبحوا على خير، او يعني اي حاجه عايزين تعملوها بقى. سلام.

برحب بيكو في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر، هو فيلم أجنبي وفيلم حقيقي يعني حلو جدا، وفيلم فعلا رائع جدا، من أحلى الأفلام اللي اتفرجت عليها في حياتي فعلا. فيلم يعني بيبقى يعني فعلا عظيم، يتقال عليه كلمة عظيم. يعني هو فيلم بيحكي عن قصة ولد، الولد ده مشوه وللأسف اتولد وهو مشوه، واتولد وهو عنده تشوهات كبيرة جدا في كل حاجة في جسمه، لدرجة انه تعمل له كذا عملية علشان خاطر يعرف يتنفس ويعرف ياكل ويعرف يشرب ويعرف يعمل حاجات كتيرة قوي. بعد عمليات كتيرة جدا وبعد ما اتعمل فيه حاجات كتيرة قوي، الولد ده فضل للأسف مشوه بطريقة كبيرة جدا في شكله، في جسمه وفي طريقته وفي كل حاجة. فيلم رائع نزل الوقت اللي فات في السينمات، وأشجع أي حد يكون بيتفرج عليه، لأنه فعلا فيلم بيوصل قيم ومعاني كبيرة جدا. ده الفيلم بتاعنا في فيلم وتعليق، نكمل كلامنا أكتر لكن بعد الفاصل اللي جاي.

برحب بيكم في فيلم وتعليق، ولسه مكملين كلامنا على فيلم وندر. فيلم كده رائع، وفيلم فعلا يعني يستحق المشاهدة، وفيلم فعلا من أحلى الأفلام اللي شفتها في حياتي. فيلم وندر هو إنتاج الولايات المتحدة. الفيلم مدته 115 دقيقة، اتعرض في 15 نوفمبر 2017 اللي فات، والعمل هو دراما اجتماعية. حبيت معلومات عن الفيلم ده، هو إخراج ستيفن تشوبسكي، كمان تأليف ستيفن تشوبسكي، ده المخرج والمؤلف. طاقم العمل أو الناس اللي يعني بتمثل في العمل ده، جوليا روبرت اللي هي بتعمل دور مامة الولد ده اللي هو أوجي، أو بيقولوا عليه أوجي يعني، أو أغسطس اللي هو اسمه أوجي الطفل. كمان أوين ويلسون، ده الولد، ده الراجل اللي هو بيعمل بابا أو بيقوم بدور بابا. كمان الولد بقى اللي بيمثل البطل اللي هو الولد المشوه اسمه جاكوب ترامبلي، ده اللي بيمثل أوجي اللي هو الطفل اللي يعني بيدور حواليه الفيلم. الفيلم بيتكلم عن أوجست بولمان أو أوجي، يعني زي ما بيسموه الأطفال. الطفل اتولد بتشوهات خلقية يعني في وجهه، وكمان عمل 27 عملية وعملية تجميل علشان يقدر يتنفس ويقدر يشوف ويقدر يسمع بشكل طبيعي. والولد ده بعد كل العمليات دي اللي عدى بيها برضو كان لسه مشوه.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر، وفيلم كده رائع من أحلى الأفلام فعلا اللي شفتها في حياتي، وفيلم كده بيتكلم عن حاجات كتيرة قوي، حاجات مهمة جدا، قيم مهمة جدا احنا فعلا نكون بنتعامل بيها، واننا فعلا نكون بنقتنيها في حياتنا. كمان عايزة أكون بقول أنه فعلا فيلم من أهم الأفلام اللي ممكن تشوفها في حياتك، أن هي تكون بتديك قيم معينة، بتديك مبادئ معينة في حياتك. عايزة أقول كمان أنه بتدور يعني أحداث الفيلم، أنه أول مشهد أنه مامته يعني خلفت كده، الناس كلها فضلت قعدت مستغربة، وكل الدكاترة خدوا الطفل وقعدوا يجروا بيه، اللي هو طب في ايه، طب ايه اللي حصل، طب ايه اللي حصل، حاجة او بتاع. وطبعا أبو الأم استغربوا جدا، لأنه يعني انه هي حصل حاجة غريبة. كمان يعني بعد كده بيجيبوا انه الطفل ده هم عاملين يقولوا له يعني انت هتروح المدرسة، وانت هتكون يعني بتدخل المدرسة ومش عارف ايه، وهو طول الوقت لا، انا مش عايز اروح المدرسة، انا رافض ان انا اكون بروح المدرسة، انا رافض ان انا اكون يعني بقعد في مكان كده فيه الناس كلها او بتاع. نكمل كلام اكتر عن احداث الفيلم، لكن تعالوا نسمع الاغاني جايه ونرجع مره كمان.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة فيلم وندر. فيلم ده من أحلى الأفلام فعلا اللي اتفرجت عليها في حياتي, من أحلى الأفلام فعلا اللي شفتها. فيلم عظيم جدا, فيلم بيتكلم عن قيم رائعة جدا. الفيلم ده كان بيتكلم عن ولد, هو كل الأحداث بتدور إن هو ولد مشوه, ولد يعني في تشوهات كبيرة جدا. وعايزة أقول كمان إنه لفت نظري حاجة كده في الفيلم, إنه طول الوقت الولد ده لابس زي قبعة أو لابس زي كده بتاعت الفضاء أو حاجات زي كده. وكمان طول الوقت لابس القبعة دي لأنه كان مش عايز يواجه الناس, كانش عايز يوري وشه للناس, ما كانش عايز يقول للناس إنه ده وشي أو ده شكلي أو دي خلقتي أو ده تشوهي. يعني مكانش قادر يفتح نفسه على الناس, كان طبعا حاجة بتضايقه جدا وحاجة كانت بتوجعه جدا. فبالتالي كان على طول بيلبس قبعة الفضاء دي علشان يكون بيدارى وراها ويداري شكله وراها. وكمان كان طول الوقت هو كان نفسه أصلا يبقى يطلع الفضاء, يبقى رائد فضاء, كان بيحب الحاجات دي جدا. فبالتالي كان بيحب حاجات الفضاء, فعلى طول كان بيلبس قبعة الفضاء دي.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة فيلم وندر، فيلم كده فعلا رائع، من أحلى الأفلام اللي شفتها في حياتي. وفيلم كده فعلا بيدي رسالة وبيدي قيم حقيقية جدا للناس اللي حوالينا، أن احنا نكون بنتفرج عليه، ده حاجة حلوة جدا. فيلم بتدور أحداثه أنه ولد مشوه، ووصلنا أنه الولد ده كان طول الوقت بيلبس قبعة مثلا معينة، كان جه الوقت ان هو يروح المدرسة وكان مش قادر يكون بيواجه نفسه ولا يواجه اصحابه، كان رافض جدا الفكرة دي، مع انه مامته كانت طول الوقت حاسة انه لأ روح المدرسة اتعامل مع الناس ولازم تكون بتتعامل معاهم والكلام ده كله. كمان يعني الولد ده بعد ما كان يعني راح المدرسة أو كان عايز يروح المدرسة، أول يوم راح كده علشان يكون مع صحاب كده ويقابل المدير ويشوف الدنيا والناس وكده. فكان معاه تلات أولاد، فكان في ولد عمال يتريق عليه، وكان الاتنين التانيين لطاف جدا، فكان حتى بعد كده بيسألهم إنه ليه بقيتوا لطاف معايا، هيعرفوا إنه المدير عشان طلب منهم إن هما يبقوا لطاف معاه، فش كده هما كانوا لطاف، مش عشان هم كانوا عايزين يعملوا كده او ما كانواش عايزين يتريقوا عليه او كده، لكن عشان الطلب منهم ان هم يعملوا كده. نكمل الاغاني ونرجع نكمل اكتر في فيلم وتعليق عن فيلم وندر.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر. فيلم فعلا رائع، من أحلى الأفلام اللي ممكن تشوفها في حياتك. فيلم بيدور حوالين أنه زي ما كنا بنتكلم قبل كده، أنه طفل مشوه، والطفل ده كان مفروض يروح المدرسة، مفروض بقى أنه هو يبقى بيتعامل مع الناس اللي حواليه، ومفروض أنه هو يكون بيتعامل مع المجتمع اللي حواليه. وراح أول يوم المدرسة، وزي ما كنا بنتكلم أنه ناس تريقت عليه وناس تانية، المدير طلب منهم أنه لا ما تتريقوش عليه، فبالتالي ما كانوش بيتريقوا عليه. فكرة انه بعد كده هو راح المدرسة في اول يوم، وكان المفروض انه يعرفوا نفسهم، وكان كده اتسأل سؤال انه لو اخترت انك تكون صريح ولا انك تكون شخص يعني عطوف او يعني لطيف، الفكرة هتكون بتختار ايه؟ فهو كان بيقول انه لا، اختار ان انا اكون يعني kind، ان انا اكون شخص يعني كويس مع الناس، وان انا اكون شخص مهذب، على اني اكون شخص صريح، وان انا اكون شخص بقول الصراحة بوقاحة، مش بطريقة لطيفة او بطريقة كويسة.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر، من أحلى الأفلام فعلا اللي أثرت فيا واللي اتفرجت عليها في حياتي. يعني فعلا فيلم رائع جدا، وفيلم فعلا يستحق أنه يكون بيتشاف. عايزة أقول أنه الفيلم ده فيلم بكل يعني أمانة، هو فيلم فعلا رائع وأكتر من الرائع كمان. فيلم فعلا بتدور حوالين أحداثه، حوالين أنه زي ما كنا بنتكلم قبل كده، أنه طفل اتولد مشوه، راح المدرسة، كان بيتعامل مع ناس في الأول، وكان جايبين كده في فيلم أنه هو كان شاطر جدا في العلوم، وكان شاطر جدا في بيحب الحاجات العلوم والفضاء والحاجات دي كلها، فكان فعلا شاطر جدا في الحاجات دي. بيجيبوا انه ولد صاحبه او حد كده صاحبه كان قاعد جنبه، فالولد ده ما كانش عارف يحل حاجة في الامتحان، فهو قرر انه هو يغششه وقال له خد انا بغششك او انا بقول لك الاجابة، وفعلا غششه في الامتحان. ومن ساعتها بقوا صحاب قريبين جدا من بعض، وبقوا يعني قريبين قوي، وبقوا صحاب، وبقوا يتعاملوا مع بعض، او بقوا يحبوا بعض، وبقوا يعني قريبين جدا من بعض. فبالتالي كانوا صحاب قوي، كانوا بقوا صحاب قوي، وبقى يحب يقعد معاه. دايما كان منبوز وكان مرفوض من الناس، لكن هو كان بيحب يقعد معاه لانه بقى صاحبه قوي. هنكمل اكتر ونعرف ايه حكايه صاحبه ده، هيكمل صاحبه ولا لا، لكن بعد الاغاني الجايه.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة فيلم وندر، من أحلى الأفلام فعلا اتفرجت عليها في حياتي. يعني أشجع أي حد يكون بيتكلم فيها أو يكون يعني بيتفرج عليه. عايزة أقول لكم أنه الفيلم ده هو فيلم يعني بيتكلم عن ولد، هو الولد ده اتولد مشوه، والولد ده اتولد وهو عنده تشوهات يعني في شكله. كمان عايزة أقول أنه كنا بنتكلم التراكات اللي فاتت أنه هو بقى عنده صاحب، والولد ده أخيرا حد صاحبه، أخيرا حد بقى جنبه، حد بيصاحبه، بقى ليه أصدقاء، بقى بيأكل معاه بدل ما هو دايما قاعد لوحده ودايما كده منبوز ودايما كده مش مع أصحابه ومش مع الناس اللي حواليه. صاحبه ده فضلوا هما الاتنين صحاب قوي قوي قوي قوي لدرجة أن هما كانوا بيروحوا لبعض ويجوا لبعض.

بعض والكلام ده كله. لكن في يوم الولد اكتشف انه يوم الهالوين وهو لابس ماسك والناس مش شايفاه في الفصل وكان متغطي كده. فدخل الفصل اصحابه بيتكلموا. الولد اللي هو الشرير بتاع الفصل او اللي هو بتاع المشاغب بقى كان بيتكلم مع الناس اللي حواليه. فكان بيقول انه بيقول له انت ليه صاحبته ومش عارف ايه وكده. قال له علشان انا المدير طلب مني ان انا اكون بصاحبه. طبعا الولد اوجي ده خرج اللي هو البطل خرج منهار جدا وعرف انه صاحبه ده كان بيحبه لاجل بس ان هو المدير طلب منه ان هو ما يكونش لوحده او ان هو يكون معاه. يعني الولد خرج منهار جدا وروح البيت ما كانش عايز يتكلم مع اي حد ولحظتها حس بانهيار كبير جدا.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا هو فيلم وندر، وزي ما كنا بنتكلم كده الوقت اللي فات انه الفيلم ده هو من احلى الافلام فعلا اتفرجت عليها في حياتي، من احلى الافلام فعلا اللي ليها صدى يعني كبير جدا. كنا بنتكلم انه بعد ما الولد ده اللي عنده تشوهات عرف انه صاحبه هو بس يعني معاه ومصاحبه لانه المدير طلب منه كده، وهو روح منهار جدا وروح مضايق جدا وروح كده، وهو يعني طبعا صاحبي يعني كأنه كده حد خبطه بسكينة يعني زي ما بيقولوا. طبعا الولد انهار وقعد يعيط كتير جدا، وكان رافض ان هو يكون بيتكلم مع اي حد، ورافض ان هو يكون بيعبر لاي حد عن اللي جواه، حتى اخته واهله ما كانش عايز يكون بيتكلم معاهم. ف طبعا يعني بعد كده قعد بقى في الفصل مش بيتكلم مع الولد ده، ورفض ان هو يكون بيتكلم معاه، ورفض ان هو يكون بيصاحبه لان هو يعني مش لان هو عارف طبعا حقيقته، عارف ان هو مش بيحبه وكده. فبالتالي ما كان رافض جدا ان هو يكون بيتكلم معاه، ورفض جدا ان هو يكون يعني بيصاحبه، ورفض جدا ان هو يكون يعني بيقول له اي حاجه. لكن يعني كان الولد ده متضايق جدا ان هو رفض ان هو يكون صاحبه، ورفض ان هو يكمل يكونوا صحاب، الى ان طلعوا رحله مع المدرسه. هنعرف اكتر عن الرحله دي لكن بعد الاغاني الجايه.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم موندر. والفيلم كده زي ما كنا بنتكلم يعني الوقت اللي فات انه فيلم فعلا رائع, وفيلم بيكلم عن ولد خلق كده بتشوهات, وكان عنده تشوهات في شكله. كان عنده واحد صاحبه, وعرف انه صاحبه ده يعني هو اتصاحب عليه بس مجرد انه بيشفق عليه, او يعني المدير طلب منه بتاع المدرسة انه هو يكون بيصاحبه. لكن يعني الولد ده فعلا يعني انهار جدا وتعب. وبعد كده طلعوا رحلة تبع المدرسة, وأوجي ده كان في الغابة كده ماشي لوحده. فبعد كده يعني قعد بقى يعني يكون لوحده. بعدين قال له طلع عليه ولاد كده كبار, وكانوا عايزين يضربوه, كانوا عايزين يؤذوه. لكن كان في ولد كده صاحبه ده كان معاه وكده, وقعد يقول له انا هساعدك وانا هبقى معاك وانا عايز صاحبك تاني. هما طبعا ضربوا الولاد دول لان هما مع ان هما اصغر, وكان دي حاجه طبعا حسوا بالانتصار جدا. كان معاهم كمان ولد شرير اللي هو الولد اصلا اللي بيكرهه جدا من زمان, وضربوا فعلا ويعني بقوا صحاب بعد كده بعد الموقف ده. وقعد كده فرق معاه قوي, وقعد يقول له انه شكرا انك عملت كده, وقعد يقول له انا عايزه ابقى صاحبك تاني, وانا عايزه ابقى بتصاحب عليك, وعايزه ابقى يعني اسف ان انا كنت كده. والولد ده عرف ان هو سمعه وهو بيقول كده, فقال له انا اسف, وانا يعني نفسي نكمل نكون صحاب. قال له انا كمان عايزه اكمل نكون صحاب. دي طبعا كانت بدايه بقى الصداقه الحقيقيه في بين أوجي وبين صاحبه ده.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر. والفيلم كده زي ما كنا بنتكلم في أحداثه الوقت اللي فات, وأنه أحداثه كان بتدور حوالين أنه ولد مشوه وصاحب صاحب ولد, والولد ده طلع بصاحبه عشان بس المدير طلب منه كده. وبعدين الولد ده رجع تاني, هما الاتنين صحاب, ويعني رجع تاني هو وصاحبه ده أصحاب تاني. بعد كده الولد ده يعني طبعا بقى أصحابه كده, وبقوا مع بعض كمان في مشروع العلوم بتاعهم. والمشروع بتاعهم ده خد أحسن جايزة وأحسن مشروع في المدرسة كلها هما الاتنين. وفعلا الولد ده كان شاطر جدا في العلوم رغم تشوهاته, ولكن فعلا كان ولد شاطر جدا جدا جدا في العلوم وفي الساينس وفي الكيمياء والحاجات دي. وعمل مشروع هو وصاحبه كان حلو جدا, وكان اكتر مشروع خد مقابل. وحاجة فرقت معايا قوي في المشهد ده انه لما جي يختاروا اي حد, فالولد الشرير بتاع الفصل ده قاعد يقول انا عايز صاحب اوجي ده, فهو قال له لا انا هختار اوجي, وكان يعني اختاره هو. ودي حاجة فرقت معايا قوي انه لا انا هختارك انت, و رغم انه يمكن بقيه الفصل يضحك عليه, يمكن هو طفل وبيفكر انه بقيه الفصل هيضحك عليا ومش عارف ايه, لكن هو فكر انه فعلا عايز يصاحب اوجي ده وعايز يكون معاه. وفعلا احلى مشروع عمله اوجي وصاحبه ده.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر. فيلم وندر كده من أحلى الأفلام اللي ممكن تتفرج عليها في حياتك, ويمكن فعلا من أفضل الأفلام. زي ما كنا بنتكلم كده في أحداث الفيلم, وكنا بنتكلم كده عن أوجي, وأنه بعد ما المشروع بتاعه خد أحلى مشروع, بعد كده فعلا الولد ده في حفلة التخرج بتاعة المدرسة, الولد ده خد أحسن وأفضل طفل, الطفل المثالي, وفعلا من أكتر المشاهد اللي أثرت قلبي قوي, وهو طالع بيستلم الشهادة أو طالع بيستلم الجايزة بتاعة أفضل أو أكتر طفل مثالي السنة دي, وقد إيه كان فرحان جدا وفخور بنفسه جدا. كان بيقول كده في الحتة دي وهو طالع على المسرح, انه بينما كنت متوجها الى هذا المسرح شعرت وكأنني اطير اليه طافيا, كان قلبي يدق بجنون, لم ادرك بصراحة, لم اتسلم ميدالية, ليس وكأنني نسفت نجم الموت, كل ما فعلت هو اجتياز الصف الخامس كما فعل بقية الاطفال. يعني حلو قوي انه وهو فعلا كان طالع كان حاسس انه انا عملت الحاجة اللي عملها كل الاطفال, لكن توجهت للمسرح وكأنني اطير اليه طوفيا. الولد ده كان بيقول كده.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق وفيلم وندر ومن أحلى الأفلام اللي فعلا ممكن تتفرج عليها في حياتك. يعني فيلم فعلا رائع. بنتكلم كده عن المشهد الأخير في الفيلم والولد طالع أوجي دايت يستلم جايزة أفضل طفل في المدرسة أو الطفل المثالي. كان بيقول كده إنه كل ما فعلته هو اجتياز الصف الخامس كما فعل بقية الطلاب. بعدها تذكرت النقطة الأهم مجددا، لعل الحقيقة أنني لست عاديا فعلا. ربما لو عرفنا ما يفكر به غيرنا لا يتيقن أنه لا يوجد عادي بيننا، وأننا نستحق جميعا وقف التحية على الأقل مرة واحدة خلال حياتنا. أصدقائي يستحقونها، ومدرسي يستحقها، وأختي تستحقها لموازنتي دوما، وأبي يستحقها لجعلنا نضحك دوما، وأمي أكثر من يستحقها لعدم تخليها عن أي شيء وخصوصا عني. الأمر يشبه آخر قيمة علمنا إياه سيد براون: ترفق بكل من يخوض معركة في هذه الحياة، وإن أردت رؤية معدن الناس حقا فما عليك إلا إمعان النظر. يعني مش عندي كلام أعلق عليه إلا فعلا الكلمات دي أثرت قلبي جدا.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم ووندر، من أحلى الأفلام فعلا اللي ينفع نكون بنتفرج عليها وينفع نكون بنتابعها. فيلم فعلا رائع وفيلم فعلا يستحق المشاهدة. آخر مشهد كده اللي بنتكلم فيه وهو طالع يستلم الجائزة بتاعت إن هو أفضل يعني طفل أو جائزة أفضل طفل، كان بيقول كده إنه يعني ما عليك إلا إن أنت تكون بترفق أو بتعتني بأي حد يكون بيمر بمعركة ما في حياته. كان بيقول كده: ترفق بكل من يخوض معركة في هذه الدنيا، وإذا أردت أن ترى معدن الناس حقا فما عليك إلا إمعان النظر. لو فعلا عايز تكون بتشوف معدن أي حد، لازم تكون بتنظر كويس، لازم تكون بتدخل لأعماق أعماق الناس، للحتة اللي محدش دخلها، للحتة اللي يمكن ما يكونش حد فيها ويمكن ما يكونش حد عارف حد فيها، والحتة الخاصة قوي جواك. لكن لازم تمعن النظر، يعني تبص جيدا، مش بس نظرة سريعة، لكن ترفق جدا بكل حد يكون بيخوض معركة. كلنا عندنا معارك شخصية، وكلنا عندنا حتت احنا بنحارب فيها وحتت احنا بنصارع فيها، لكن لازم لازم لازم نكون بنرفق بأي حد، لأنه أي حد عنده معركة ما يمكن انت ما تعرفهاش.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر. فيلم فعلا من أحلى الأفلام ومن أعظم الأفلام اللي يمكن أكون اتفرجت عليها في حياتي. فعلا علمتني أنه قد إيه أحترم الناس اللي حواليا، قد إيه لو حد عنده إعاقة معينة أو عنده حاجة معينة في حياته يمكن تكون نقطة ضعفه أو يمكن يكون مختلف عننا، لكن عيب جدا ان احنا نكون بنتريق على بعض. وحلو جدا ان انا اكون بدخل الى عمق الناس، اكون بتعامل مع معادن الشخص مش مع شكله الظاهري او مع رؤيته الظاهريه عامله ازاي. ففيلم حلو جدا، فيلم فعلا علمني انه ما ينفعش اكون بتريق على شكل اي حد، على ظروف اي حد، على حياه اي حد، على طريقه كلام اي حد، على طريقه لبس اي حد، لكن انا بتعامل مع شخص مش بتعامل مع هيئه كامله. عايز أقول كده في الآخر أنه العظمة لا تكمن في تحليك بالقوة بل باستخدام الرشد لتلك القوة. كان هو الشخص الأعظم الذي لينت قوته قلوبا عبر قوة إيمان قلبه فقط. قوة الولد دي لينت قلوب ناس كتيرة جدا. ولد مشوه لكن عنده قوة عظيمة جدا مش ما عند أي حد. العظمة لا تكمن في تحليك بالقوة أبدا بل باستخدامك الرشد لتلك القوة، ان انت تستخدم برشد القوة اللي عندك دي. كان هو الشخص الأعظم الذي لينت قوته قلوبا عبر قوة إيمان قلبه فقط.

0: الأمانة من الحاجات المهمة قوي اللي لازم كل واحد يخلي باله إنها تكون موجودة فيه، لأنها من الصفات اللي بتبين إنه الإنسان هو إيه معدنه، أو إنسان ده معدنه إيه. بنلاقي ساعات كتيرة قوي إنه لما مثلا حد كده يطلب حد في شغل أو في وظيفة ما، يكون من ضمن الشروط المتوفرة في الشخص ده أو من ضمن الشروط اللي فعلا لازم تكون موجودة في الشخص ده، بتتكتب كده بالبنط العريض يشترط الأمانة. الأمانة من الحاجات اللي بتخلي الناس تحترمنا وتقدرنا كمان، لأنها يعني بتحسسهم كده إن الشخص ده مضمون وينفع نتعامل معاه ونثق كمان فيه.
1: الشخص الأمين تلاقي دايما عنده ثقة وسلام وهدوء، لأنه بيبقى عارف أنه مش بيعمل حاجة غلط، فمش بيخاف من الناس، فتلاقي أنه عنده ثقة بنفسه عالية قوي، وتلاقي كمان أن الناس بتحبه وبتحترمه وعمرهم ما يخونوه ولا يشككوا في ذمته، لأن هما مجربينه وعارفين أنه محل فعلا للثقة دي. الشخص الأمين كمان تلاقيه بيكون مريح جدا في التعامل، عكس خالص الشخص اللي بيلف ويدور طول الوقت، ده بيكون شخصية متعبة قوي، ومعتقدش انه ناس كتير بتكون قريبة منه لان هما بيخافوا منه.

0: الأمانة بتختلف على حسب ظروف كل شخص. ممكن الأمانة تكون في الشغل أو في الدين أو في الدراسة، بس أصعب نوع من أنواع الأمانة هو أنك تكون أمين مع نفسك، أنك تحاسب نفسك بكل جدية على كل موقف وتفكر كده أنت كنت غلطان ولا كنت صح، وهل رد فعلك كان صح مظبوط يعني، وأنك تراجع نفسك كده كل يوم بالليل وتفتكر أحداث اليوم كله وتقول أنا كنت صح في الموقف ده أو كنت غلط في الموقف ده. كل ده بيخليك تتأكد انه ضميرك لسه صاحي.
1: فعلا جدا، مفيش حد امين 100% غير ربنا سبحانه وتعالى، وكل كل محاولاتنا اننا نكون امنا دي مجرد محاولات. ممكن ننجح في كتير منهم، بس مش شرط ان احنا نقدر ان احنا ننجح فيهم كلهم. بس قمة الامانة انك تفضل تحاول تكون امين. هقولها تاني، قمة الامانة انك فعلا تكون بتحاول انك تكون امين للاخر، لانك لو مش بتحاول فانت كده مقصر، والتقصير ده نفسه عدم امانة.

0: أمانتك في شغلك وانت مش بتاخد رشاوي، وانت مش بتزوغ قبل ميعاد خروجك، وانت كمان مش بتخلي حد يمضي بدلك انك جيت، وان انت جوه مكتبك بتشتغل مش بتنام او بتكلم حد مع صحابك او ايا كان، وانت مش بتأجل مصالح الناس، وانت بتنجز اكبر قدر ممكن من الشغل. كل ده أمانة، كل ده ربنا هيحاسبك عليه. الأمين في القليل ربنا بيديله فرص انه يكون أمين في الكتير كمان، لان ربنا بيشوف انه انت محل للثقة دي، وانه فعلا يقدر ان هو يكون بيثق فيك. فتخيل لما ربنا سبحانه وتعالى بنفسه يثق فيك انت.
1: في خدعة كلنا بنتخدعها انه لازم نكون امنة في حاجة كبيرة، وان الامانة في الحاجة الصغيرة دي مش امانة. بس هو في الحقيقة لو انت مش امين في اصغر حاجة، مش هتقدر تكون امين في حاجة كبيرة. ربنا بيحط قدامنا موقف صغير كأنه امتحان، ويشوفك نجحت فيه ولا لا. لو نجحت هتكمل، وهيجربك في موقف تاني ويشوفك هتعدي ولا لا، وهكذا. يعني مفيش حاجة بتيجي خطف، وكل ده محتاج تدريب.

0: حاجة عظيمة قوي انك تحس انه الله سبحانه وتعالى بنفسه واثق فيك ومديلك فرصة انك تكون امين، وكل يوم متوقع منك حاجة افضل. والاحلى من كده انه مش بيفشل فينا ولا مرة، دايما واثق فينا، دايما شايف فينا امل، ودايما بيسامحنا.
1: والأحلى كمان يا سلمى من ده كله إن الله طول الوقت أمين، رغم عدم أمانتنا ورغم كمان تقصيرنا هو بيفضل أمين للآخر، وقدام تقصيرنا ده بيكرمنا وبيقف معانا، وعمره ما بيرد على تقصيرنا بتقصير كمان، بيفضل طول الوقت أمين في وعوده لينا، عمره ما بيرجع في كلامه رغم إننا كتير قوي بنرجع في كلامنا ونوعد وكمان ما بنوفيش، بس هو أمين على طول الوقت.

بحس بقلبي بينبض أكتر بصدق هالإحساس لما تكوني انت حدي بنسى كل الناس بحس بقلبي بينبض

0: أمانتك في حياتك مهمة قوي. إزاي نتعلم نكون أمنة في علاقاتنا؟ إيه مفهوم الأمانة في العلاقات؟ إننا مثلا ما نسمحش لنفسنا نجرح حد أو نتجرح، مش دي أمانة؟ إن إحنا نكون مش بنجرح حد، إننا نراعي ربنا في مشاعر بعض، ما نلعبش بيها وما نتسلاش بيها كمان، إننا نحترم خصوصيات كمان بعض، دي أمانة. إنك تحترم مراتك وشريكة حياتك وتراعي ربنا فيها وتشيلها فوق راسك وما تخونهاش وما تقصرش كمان معاها، دي برضو أمانة. وإنك كمان تشيلي جوزك في عينك وما تقصريش معاه وتراعيه وتشوفي احتياجاته، كل دي أمانة.
1: الشخص اللي مش أمين في علاقاته ده حد متعب قوي، صعب قوي تتعامل معاه. أمانتك بتخليك كمان تحفظ أسرار صحابك، ما تطلعش اللي يتقالك بره، ما تخونهمش، ما تفضحهمش. حتى لو علاقتك بشخص اتقطعت، ده ما يديلكش الحق خالص انك تفضحه وتطلع اسراره بره.

0: ما تصدقوش وما تتخدعوش بالبدايات، كلنا في الأول حلوين، وكلنا في الأول نقدر نبهر أي حد، كلنا من بعيد بنلمع. الوقت والأيام هما اللي بيبينوا معدن الشخص الحقيقي، هما اللي بيبينوا الحقيقة، الحقيقة اللي مهما خبتها هتظهر، مهما حاولت تمثل إنك أمين هيجي موقف يوقعك. خليك حقيقي قوي مع نفسك، مفيش حد كامل، كلنا عندنا تقصير وكلنا مش أمنا 100%، بس المهم إننا بنحاول نكون أمنا.
1: فعلا يا سلمى، زي انتي ما كنتي بتقولي، نهايات العلاقات بتبين اخلاقك، دي اللي يعني دي الحاجة اللي بتحدد امانتك، دي اللي بتقول انت كنت حقيقي ولا لا، ولا كنت مصطنع، كنت امين ولا لا. لو لأي سبب اي سبب ما علاقتك بشخص ما اتقطعت، اوعى تجرح فيه وتغلط فيه من وراه، قول مميزاته. لما تتسأل عنه افتكر انه هو لأ، كان شخص كويس، وافتكر كمان مميزاته وافتكره على طول بالخير، حتى لو هو ما عملش كده ما تبقاش زيه، خليك دايما الطرف الأصيل اللي بيحافظ على ده.

0: أمانتك في حبك وإخلاصك لشريك حياتك من الحاجات اللي بتخلي العلاقة تكمل. اخلص لمراتك واخلصي لجوزك واخلص لحبيبتك أو حبيبك. اديله وقت، اسمعه، قربله، شاركه باللي جواك حتى لو اللي جواك ده ملخبط ومش عارف تطلعه أو مش عارف تطلعه ازاي أو تكون بتجمعه، بس لازم يكون بيطلع ليه هو وبس.
1: لو حسيت ان حبك ابتدى يقل او حصل زي فتور كده في العلاقة، مفيش مشكلة خالص انك تشاركه بده. يمكن يكون هو اثر غصب عنه او انتوا محتاجين تقضوا وقت اكتر مع بعض. المهم تكون امين قوي وتعترف وتقول ده، لانك لو سبت نفسك كده هتلاقي ان حبك عمال يقل وانه انت مش واخد بالك من ده. ساعتها ممكن تدخل في دايرة أوحش بكتير، وهي دايرة خيانة، وإنه مشاعرك تبتدي تتحرك لشخص تاني، تلاقي نفسك عمال بتخسر في اللي قدامك واحدة واحدة، وده بيخلي العلاقة تبوظ. مفيش مشكلة إن أنت تعترف بده وتقول ده، حتى لو ده هيجرحه شوية، بس ده هيصلح الدنيا. أحسن ما تجرحه بعدين والجرح ده مش هيبقى بيتغفر.

0: خليك امين قوي مع نفسك انك تعترف انك بني ادم وبتغلط وعندك مشاكل وعندك عيوب. ده مش عيب خالص. العيب انك تحس انك احسن من اي حد وان محدش من حقه يشوف فيك عيوب. اعترف انك بتغلط عادي جدا واعتذر. ده مش بيقلل منك خالص، بالعكس ده بيخليك تكبر في نظر كل اللي قدامك وبيخلي الناس تحترمك اكتر.
1: فعلا يا سلمى، خليك كده امين وصارح نفسك بعيوبك علشان تطور كمان من شخصيتك وتكبر وتكون حد ناضج عارف هو كان ايه وبقى ايه وفاضل كمان ايه علشان يكون احسن واحسن. وقبل كمان نصايح الناس اللي حواليا مهما كانوا بيقولولي بطريقة بايخة او بطريقة سلبية، لكن حلوة جدا اني اكون بستفيد من كلام المهم اللي بيقولوه والباقي ارمي كأني فعلا ما سمعتوش. بس حلوة جدا اني اقبل النقد او اقبل الحاجة اللي بتتوجه لي، لانه رأي الناس فيا هو ده اللي هيبنيني، لان انا لو خدته بعين الاعتبار هقدر كمان ان انا اكون بتبني واكون ماشية في سكة النضوج.

0: خليك أمين إنك تطور من نفسك في كل مستويات حياتك. ربنا مديلك فرص كتير قوي علشان تكون شخص أحسن، حاطط ناس كده في حياتك علشان تغيرك وتكبرك وتخليك كده بتدفع لقدام، مخليك تعدي بمواقف كتير قوي علشان تطور من شخصيتك. كل ده مش صدفة، ولكن استغل الفرصة دي.
1: صح قوي يا دينا. خلينا كمان نتعلم انه ازاي نكون امنا وما نضيعش وقت في حياتنا، وما نضيعش الوقت الفاضي في حياتنا في حاجات ملهاش لازمة وحاجات فارغة. خلينا نستفيد بكل وقت في حياتنا ونستفيد بكل خبرة عدينا فيها، سواء كانت خبرة حلوة او خبرة وحشة، لانه كل ده بيعلمنا وكل ده بيكبرنا. لسه قدامنا فرصة، لسه في ايدينا نتغير ونتطور وننضج، ولسه في ايدينا كمان ان احنا نشتغل على نفسنا وعلى عيوبنا ونخليها كمان مميزات. في جملة كده بحبها قوي بتقول انه it's never too late، يعني مفيش حاجة اسمها كان ينفع زمان بس دلوقتي خلاص، لا مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها الوقت اتأخر، لسه في فرصة ولسه في وقت نغير ونطور من نفسنا ونكون شخصيات فعلا ناجحة وشخصيات نفتخر احنا نفسنا نفتخر بيها واللي بعدنا يفتخر بيها.

عالوشوش بشوف ملايكة بشوف وحوش وخاف أتوه وجرح نفوس

0: أمانتك مع ربنا وفي دينك مهمة قوي. محدش بيسألك كل شوية صليت ولا لأ، صمت ولا لأ، محدش واقف وراك ومحدش بيعدلك ومحدش بيكتب وراك. انت الوحيد اللي عارف، انت الوحيد اللي بتراقب نفسك. اسأل نفسك كده، انا امتى اخر مرة صليت؟ طب لو انا صليت، انا كنت فعلا بصلي ولا كنت بصلي تأدية واجب؟ كنت بصلي من قلبي وكنت بعمل كده علشان بجد انا عايزة اتكلم مع ربنا، اللي كنت بعمل كده علشان بس محدش يقولي انت ما بتصليش ليه؟
1: فعلا ربنا بس هو اللي شايف وعارف كل حد، وعارف كمان كل حد ونيته، وهو بس اللي عارف ايه اللي جوه قلبك وقلبي، وهو بس اللي بيحس بيك مهما قصرت. هو معاك، ما تفقدش الامل في نفسك، وانك تقول انه ما فيش امل فيا، لانه هو ما بيفقدش الامل فينا. توب وارجع له، والتزم في صلاتك، واطلب انه يساعدك، وهتلاقيه بيسندك وبيبعت لك كمان ناس تقف جنبك. هتلاقيه بيمد لك كده ايد المساعده، وبيقول لك كده انه انا معاك، وعلشان خاطر يعني اعونك، وان انا اكون بشجعك انك ترجع كمان تقف معايا، وانك تكون كمان بتصلي لي.

0: اما انت كمان في فلوسك، كلنا بنحب يكون معانا فلوس وبنشتري اللي احنا عايزينه وكده، بس لازم نفرق بين احتياجاتنا وبين اننا عايزين حاجة وخلاص، او اعجبنا بحاجة يعني، وان احنا نفرق انه انا عايز الحاجة دي، او انا ضربت معايا ان انا اجيب الحاجة دي. بس لازم اكون بفرق انه دي احتياجي وانه دي حاجة انا عجباني وخلاص، او دي حاجة كمالة كده في حياتي. الفلوس دي امانة ربنا مديها لنا، المفروض نحافظ عليها ومنصرفش، ما نصرفش كده على الفاضي ونكون بنبعزق كده فلوسنا، ونحوش كمان ونبص لبكرة.
1: بالظبط يا دينا، كمان لازم ناخد بالنا انه في ناس كتير قوي حوالينا محتاجة. الناس دي احنا بنشوفها كل يوم في الشارع، او ناس قريبة مننا واحنا عارفين قوي ظروفها. حلو قوي ان احنا نكون بندي من اللي معانا، ادي ولو جزء بسيط قوي من اللي معاك، هتلاقي ربنا كرم.

0: أمانتك ناحية أهلك إنك تراعيهم وتخلي بالك من معاملتك ليهم وتقدرهم كمان وتحترمهم وتحترم كمان فرق السن اللي بينك وبينهم وكمان فرق الثقافة إنك تكون بتحترمها، إنك تشيلهم فوق راسك وتكون بتشوف هما محتاجين إيه وتعمله، تكون ابن مريح ليهم مش بس تتعبهم وسبب كمان نكد ليهم، بالعكس دول بيفرحوا جدا بيك وبيحسوا إنه تعبهم ما راحش على الفاضي وتربيتهم دي ما راحتش على الفاضي.
1: بالظبط، انك تحسس اهلك ان هم فعلا غاليين عليك، ان هم فارقين معاك قوي، انك تكرمهم زي ما ياما واحنا صغيرين كرمونا، وانك تراعيهم وتشوف ايه احتياجاتهم وتنفذها لهم، حتى لما تتجوز وتكبر ما ترميهمش وتخلي بالك من كلامك معاهم، لانه الناس الكبيرة بالذات ابسط حاجة واقل حاجة خالص بتجرحهم وبتوجعهم، فحتى لو هم غلط، حتى لو هم بيقولوا كلام انت شايف انه قديم او رجعي، حاول ما تجرحهمش او ما تضايقهمش، لانه دول اهلك وهما ياما شالوك وفرحوك وانت صغير، فحاول قوي ان انت ما توجعهمش.

0: ما انتك في كلامك، ما تقولش كلام لي اكتر من معنى، ما تلعبش بالالفاظ وتقول اصل كان قصدي وما كنتش اقصد المعنى ده وانتوا اللي فهمتوا غلط. خليك شخص واضح، اللي تقصده قوله، ما تكذبش وما تحورش. لو الكلام حقيقي ولو كلامك اللي انت بتقوله ده فعلا كلام صادق، قوله وما تخافش، حتى لو ممكن يخبط في اللي قدامك او يجرح اللي قدامك او ايا كان، قوله وادام انت متأكد ان الكلام ده صح. وطول ما انت صح ما تخافش، تخاف بس لما تكون غلطان.
1: فعلا يا سلمى معاكي حق في كل كلمة قلتيها. مش كل الكلام ينفع يتقال، مش كل الألفاظ حلوة، مش كل المناقشات مفيدة وهتخرج منها مستفيد. لو الكلام مش حلو انسحب. مش كل القعدات اللي هتقعد فيها مع ناس ليها لازمة. ابعد عن القعدات النميمة، بلاش ننهش كده في لحم بعض، بلاش نتكلم على بعض. هتلاقي اللي بيتكلم عليك اللي بيتكلم كمان هو كمان بيتكلم عليك، او اللي بيتكلم كده هو كمان برضو بيقول الكلام ده عليك. فبلاش كده ان احنا نكون بنقعد في قعدات كده ملهاش اي لازمة، او قعدات كده غرضها مش

مش مفيد. لكن احرص جدا ان انت تكون قاعد في كل قاعدة هي للبنيان او للخطوة الإيجابية. لكن لو حاسس انه دي حاجة بترجعك لورا انسحب على طول.

0: أمانتك في أفكارك، بلاش تظن السوق في اللي قدامك، ما تبقاش دايما نيتك وحشة ناحية الناس، خلي دايما جواك نية كويسة انك تفكر في الحاجة الإيجابية الأول، تقول لأ معلش، يعني حاول تخلق أعذار للناس اللي قدامك، بلاش جواك يكون في تفكير وحش، اتوقع الحلو وصفي كده نيتك عشان محدش يفكر فيك انت كمان وحش. خلي دايما أول حاجة تيجي في دماغك انه تدي عذر اللي قدامك، تقول معلش تلاقي كان قصده حاجة تانية، معلش أصلا أنا فهمت غلط، علشان تلاقي اللي يعذرك وتلاقي اللي يفهمك صح.
1: فعلا يا سلمى، ما تحاسبش كده حد في دماغك، روح وعاتب وافهم الصح منه، ما تاخدش موقف من غير ما تفهم او من غير ما تتأكد انه انت فاهم صح. لما تيجي تعاتب حد، عاتبه وانت قدامه، بلاش في الموبايل او في الشات او في السوشيال ميديا عامة، كل ده بيخليك تفهم الشخص صح. بس حلو جدا انك كمان تتكلم معاه وتشوف ملامحه وتفهم قصده، وما تتكلمش كمان علشان يعني كمان انت كمان ما تكونش بتحط جواك كده تلجيك او حجج انه انا عايزة افهمك غلط، لكن خليك واضح، وخليه كمان هو كمان يكون بيوضح كلامه علشان تقدر تتكلم معاه.

0: حلوة قوي انك تكون امين حتى في هزارك، انك كمان ما تجرحش حد بكلامك، انك تخلي كمان بالك انك بتقول ايه او بتعمل ايه، وبتقول ايه امتى وازاي. اعرف اللي قدامك ده هو موده انه يهزر ويتقبل كده هزارك ده ولا لا، ولا هو مثلا موده دلوقتي متضايق او حزين فمش هينفع ان انا اكون بهزر معاه. فحلو جدا ان انا اكون بختبر الشخص اللي قدامي، هل هيستحمل هزاري ولا لا. طب اللي قدامك ده هيستحمل اللي انت بتقوله لو تقلت شوية في الكلام، ولا في كلام معين هستحمله وكلام تاني لا؟
1: مش لازم خالص وانت بتهزر تجرح في اللي قدامك وتتريق عليه عشان تبان بقى ان انت روش وانه دمك خفيف وتضحك القعدة كلها. بلاش نتسبب في اذى لمشاعر بعض، بلاش نهزر وندخل الشكل او الدين او المستوى الاجتماعي او اللبس في الموضوع. الكلام ده بيسبب اثر نفسي وحش قوي جوانا، بيجرحنا وبيوجعنا جدا، فخلينا نخلي بالنا ونحافظ قوي على مشاعر بعض.
2: هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة، هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق، هي ليل مليان نجوم على البحر بيرفلكت نور اسكندر.

0: أمانتك في حياتك الشخصية بتبان في كل حاجة انت بتعملها. الناس بتاخد بالها أكتر من ما تتصور، وبيركزوا قوي وبيقدروا يميزوا ويعرفوا قوي الشخص اللي قدامهم ده أمين ولا لأ، وبيقدروا يفرقوا ما بين الشخص الأمين والشخص اللي مش أمين، لأن الناس بتراقب كل تصرف انت بتعمله وبيسجلوه كده في دماغهم.
1: فعلا يا سلمى، يعني خلينا كده نكون بنقول انه نحاول نكون قدوة كمان لغيرنا. لو انت اب، خليك قدوة كده لأولادك، مهما هم محتاجين يشوفوا مثال كده حلو يعيشوا كمان شبهه، لان انت زي ما كنا بنقول انت قدوتهم وانه انت مثال يعني ليهم. خليك قدوة كده لأي حد يشوفك، خلي اي حد يقرب لك يتعلم منك، تكون صورة حلوة للناس، تحس كده انها نفسها كمان تكون زيك، وان هي شافت حاجة مميزة، مثلا شافت ان انت امين في حاجة معينة، فالله انا نفسي كمان اكون امين في الحتة دي، الشخص ده مميز في امانته في الحتة دي، فانا كمان عايزة اكون شبهه. فخلي كده الناس اللي تقرب منك عايزة تكون زيك في الامانة بتاعتك دي.

0: أمانتك في صحتك دي حاجة من الحاجات المهمة قوي، دي من وزنها ربنا مديها لك ان انت تحافظ على صحتك، لانه صحتك دي حاجة مهمة قوي، دي هتساعدك ان انت تشتغل كويس، هتساعدك ان انت تتحرك، هتساعدك ان انت تعمل كل حاجة في حياتك. فربنا مدي لك صحة علشان تستفيد بيها، بلاش تضيع صحتك وفلوسك ومجهودك في سجاير وفي شيشة وفي قعدات ملهاش لازمة على القهوة وفي حاجات فعلا هتدمر لك صحتك. الحاجات دي مش هتساعدك، مش هتنسيك، الحاجات دي مش هتخليك تكون احسن، بالعكس دي هترجعك لورا. فبلاش نهمل في صحتنا، لانه صحتنا دي وزنه وامانه ربنا مديها لنا ولازم نحافظ عليها.
1: فعلا يا سلمى موافقاكي جدا على اللي انت بتقوليه، انه صحتك هي امانه او وزنه كده ربنا سبحانه وتعالى موكلك عليها. مش بس هي أمانة فأوكي أنا ممكن أهمل فيها أو لأ، لكن الأمانة إنه هو هيجي يسألني عليها بعد كده، إنه عملتي إيه دي نفس صحتك، اتصرفتي فيها إزاي، هل يا ترى أهملتيها وكنت سايباها كده ولا هي حاجات من الحاجات اللي انت كنت فيها أمينة جدا مع نفسك. أبحس كمان إنه صحتي أنا لو بحبني هحب كمان أهتم بصحتي، وأحب كمان إنه أنا أكون بعود كده على صحتي بالأمانة كمان اللي أنا عايشاها في حياتي. فحلو جدا ان احنا كمان نكون امنا في صحتنا.

0: الأمانة إنك تكون حقيقي، تكون أنت، ما تمثلش إنك شخص تاني وتعيش في الدور، خليك أنت، اكتفي بشخصيتك، ما تلبس ماسك وتتخيل إنه هو ده أنت، وتقنع كمان نفسك بيه وتقنع الناس كمان بيه إنه ده أنت. حاجة كده متعبة جدا ومجهدة جدا إنك تكون مع مجموعة وتكون واحد كمان مختلف. خليك أنت في كل الأوقات وفي كل مواقف حياتك وكل أدوار حياتك.
1: بالظبط، بلاش تتعب نفسك في انك تحاول ترضي الناس كلها. مش هينفع ان مع كل مجموعة او كل شلة تكون بشخصية مختلفة، دي حاجة مجهدة ومتعبة جدا ليك، وتخلي كمان ان الناس تتلخبط وتستغرب انت مين، انت في كل مجموعة بتتعامل بشخصية تانية، مرة هادي مرة عصبي مرة طيب مرة شرير، فدي حاجة بتلخبط الناس قوي وبيخليهم يستغربوا ويخافوا يتعاملوا معاك، لان هما مش بيكونوا فاهمين انت مين في كل دول. فخليك انت، خليك حقيقي قوي، وهتلاقي انه الناس بتحبك زي ما انت كده من غير اي حاجة
0: فعلا.

يحاسبني. الحقيقة بعد ما سمعت النصيحة بتاعت جراهام ما اقتنعتش قوي بالكلام اللي قاله. خرجت وخوفت الشباب، قلت لهم الراجل ده أسطورة والشركة دفع كتير قوي، ولو الدنيا مشيت غلط العيب أكيد هيبقى منكم وهنقع في مشكلة. الشباب قلقوا وركزوا قوي مع الراجل، وفي نهاية اليوم كلموني وقالوا لي الراجل طلع جامد قوي لما ركزوا. سألت نفسي إزاي الخوف يخليهم يركزوا؟ المفروض الرغبة والدوافع الإيجابية، لكن يبدو إنه شكلها مش دايما بتمشي الأمور كده. لكن الحقيقة أنا استمريت في أسلوبي، بعمل سيرك في المحاضرات والناس بتجيلي مخصوص عشان تتدرب عندي وبتدفع دم قلبها.

مساء الخير أعزائي مستمعين راديو صوتك. النهاردة عندي ليكم قصة جديدة، حدوتة جديدة، بس حدوتة النهاردة الحقيقة عجبتني جدا. فكرتها جديدة وغريبة. اسم الحدوتة موهبتك وربك الخلطة. خليني أبتدي لكم القصة من أولها من الراوي. راوي اسمه دكتور خالد حبيب. الكتاب اللي روى فيه الحدوتة كتاب اسمه حواديت بألوان الحياة، لكن القصة الحقيقة جميلة جدا. استقالتي جاهزة، قلتها وأنا نفسي مخضوض منها، بس طلعت مني تلقائية، رغم أني فعليا لو استقلت هبقى في الشارع، وتاني يوم هدخل السجن عشان القروض اللي أنا أخدها من البنوك على حساب المرتب. بس في حاجات ما ينفعش تسكت عليها، أولها حقوق الناس.

وزي ما قلت كانت مدرستي في التدريب إني أقدم كل الإغراءات والاستعراضات عشان أخلي الطلبة تستمتع بكل لحظة لحظات التدريب. والحقيقة دي كانت أول نقطة خلاف بيني وبين راجل إنجليزي من عمالقة التخطيط الاستراتيجي في العالم. والقصة ابتدت كده، من سنين طويلة كنت مدير موارد بشرية في شركة عالمية، وجبنا الراجل ده يعمل محاضرات وتدريب لكبار المديرين بتوع الشركة. وفي أول يوم تدريب وقبل نص النهار طلبوني وقالوا لي تعالى بسرعة، التدريب باظ. يا نهار أبيض، إيه اللي حصل؟ ورحت فورا لقيت الشباب قاعدين بيهزروا في قاعة التدريب، والمحاضر قاعد بيشرب شاي على حمام السباحة. ألا إيه الحكاية ده؟ إيه الحكاية يا شباب؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي بوظ التدريب؟

وفجأة ندهوني عشان التدريب قالوا لي باظ، فجريت بسرعة أشوف الشباب وأفهم إيه اللي حصل، إيه المديرين حصل لهم إيه. لقيت الشباب قاعدين بيهزروا في القاعة وسألت إيه الحكاية، قالوا لي الراجل ده قتيل يا عم خالد، بيتكلم بالراحة وكل ما بنعمل دوشة يسكت ومش بيحاول يشد انتباهنا بأي ألعاب أو مناخشة، انت عارفنا كلنا جامدين قوي. كلمة مناخشة قلق تاني وكده، وفكرة ان يعملوا دوشة قلقتني اكتر. طب اعمل ايه؟ رحت له المدرب، مالك يا عم جهام؟ الحقيقة هو كان رايق قوي قوي، وقال لي بص الناس دي مش محترمة وما تستاهلش تاخد العلم بتاعي،

وبعد ما خلص خالد الكلام مع الشباب اللي قالوا له انه المدرب يعني هادي قوي، رايق قوي، مش بيناغشنا، مش بيتحرك، هادي بزيادة، رجع لمستر جراهام او المدرب، والحقيقة فوجئ انه رايق قوي، وقال له الكلمات دي، قال له الناس دي مش محترمة وما تستاهلش تاخد العلم بتاعي. انطلقت في خطاب حماسي بكلمة عن الطبيعة الخاصة للصناعة وقوة المدير بتوعنا، وإنهم متعودين على الدلع في التدريب، وإنه لازم يبذل مجهود جامد عشان يستحوذ على اهتمامهم. جراهام سمعني بابتسامة هادية قوي، وقال لي في الآخر: لو تسمح لي أنصحك نصيحة هتريحك طول عمرك في التدريب والتدريس. الحقيقة قلت له: قول.

والحقيقة بعد ما حكيت مع جراهام المدرب الإنجليزي شرحت له وجهة نظري إنه لازم يبذل مجهود في إنه يشجع الناس ويستحوذ على اهتمامهم ويعمل حاجات كده شيقة، قال لي أنا عايز أنصحك نصيحة هتريحك طول عمرك في التدريب. وأنا الحقيقة كنت منصت، قلت له اتفضل. قال لي ما تروحش لحد، لو اللي قدامك مش عايز يتعلم بجد ما تتعبش نفسك معاه، وعشان يثبت انه عايز يتعلم بجد لازم يحترم كل القواعد بتاعتك. انت اللي عندك العلم والمعرفة، المديرين دول كبار اسما لكن على قدهم قوي في المعرفة، وعلى قدهم قوي قوي قوي في السلوكيات والنجاح والقيادة والسلوك.

الحقيقة بعد ما سمعت النصيحة بتاعت جراهام ما اقتنعتش قوي بالكلام اللي قاله. خرجت وخوفت الشباب، قلت لهم الراجل ده أسطورة والشركة دافعة كتير قوي، ولو الدنيا مشيت غلط العيب أكيد هيبقى منكم وهنقع في مشكلة. الشباب قلقوا وركزوا قوي مع الراجل، وفي نهاية اليوم كلموني وقالوا لي الراجل طلع جامد قوي لما ركزوا. سألت نفسي إزاي الخوف يخليهم يركزوا؟ المفروض الرغبة والدوافع الإيجابية، لكن يبدو إنه شكلها مش دايما بتمشي الأمور كده. لكن الحقيقة أنا استمريت في أسلوبي، بعمل سيرك في المحاضرات والناس بتجيلي مخصوص عشان تتدرب عندي وبتدفع دم قلبها.

وبيقول خالد إنه قرر إنه يستمر في الأسلوب بتاعه، يعمل سيرك في المحاضرات، بيشجع الطلبة قوي، بيعمل حماس، بيعمل كل حاجة يقدر يعملها عشان يجذب انتباههم، والناس كانت بتجيله مخصوص سمع عنه. بس هو بيقول إنه كل شوية كنت ألاقي علامة مش حلوة، ناس قاعدة بتلعب في الموبايل، ناس قاعدة مش مركزة، ناس جاية متأخرة شويتين. قررت أحط قواعد صارمة، في مقابل المتعة والهزار والتعلم لازم يكون في التزام كامل بالقواعد. بقيت أبدأ كل محاضرة أو تدريب بالاتفاق، شوفوا بقى حلوين، عايزين نتبسط كل ثانية ولا بلاش، نستمتع بالرحلة وكمان نوصل للنهاية وإحنا ناجحين؟ ها الأول قولولي أنتوا جايين هنا ليه؟

والحقيقة إني قررت إني أحط قواعد صارمة للمحاضرات بتاعتي وللتدريب. في مقابل المتعة والهزار والتعلم لازم يكون في التزام بالقواعد، فأبتدي دايما أتفق معاهم وأسأله: أنتوا عايزين ننبسط وعايزين نتعلم؟ عايزين تستمتعوا بالرحلة وكمان نوصل لنقطة النهاية ناجحين؟ أنتوا جايين هنا ليه؟ علشان مش كله يبقى جاي يتعلم، أنا عايز أريحكوا يعني. في اللي عايز شهادة بس عشان يترقى، بطمنك الشهادة مش هتضمن لك أي ترقية، خصوصا لو 100 مندوب بياخدوا ماجستير هنا بقى في التسويق. التسويق كله 5 وظائف، وفي اللي عايز يتجوز وعارف إن الدراسة فيها ناس نظيفة، معنديش أي اعتراض. هطول البريك علشان تاخد راحتك وتتعرف على الناس، بس وقت المحاضرة بلاش كلام لو سمحت.

غالية ونصر رخيص. والحقيقة دكتور خالد ابتدى يتفق مع الناس بطريقة واضحة ويشرح ان ممكن تكون هدفك انك جاي التدريب عشان تاخد شهادة، والشهادة ترقيك، لكن خلي بالك الشهادة مش بتهقل. هدفك انك تعمل علاقات، ما عنديش مانع، هطول البيك واديك فرصة تعمل علاقات، لكن اهم حاجة ان وقت المحاضرة بلاش كلام لو سمحت، ركز معايا، وفي المضطر ياخدها علشان الشركة عاملة دعم للبرنامج، وبيجي قتيل مش نايم وعلى اخره. من عيني اخلي صوتي بنفس الوتيرة والنبرة علشان تعرف تنام، بس ياريت تروح وتنام في البيت. وبعدين الامتحانات اللي بقولها مش هي الاساس، المهم انك تتعلم، يعني دايما هيكون كتاب مفتوح، الامتحان هيبقى كتاب مفتوح وهقولك هيجي فيه ايه بالظبط.

وفي الجلسة النهائية دي اكتشفت إنه في اختيارات غير منطقية إطلاقا. هو بصراحة كان منطقي في عرف المؤسسات العالمية المدلعة، أصلنا مش دايما بنبقى صح قوي ولا موضوعيين قوي. يعني الجروب اللي كان معايا بيختار ابتدى الكلام ياخد شكل تاني، بعد ما وصلنا لحسين ابتدى يبقى فيه كلام تاني، لكن يبقى عندنا القدرة على تزويق أي حاجة، لدرجة إن الفساد بيبان نزاهة والبلطجة تبان تنفيذ قوانين، وبعدين يبقى فيه إدارات ليها دلال كده، حاجة كده مخصوص، ناس كلها سنجة 10، براندات ولبس مدلع وحركات ولسان معوج أمريكاني وصور كل يوم بتاعت سهرات الليل وآخره، اللي هم نفس الناس اللي بتختفي في نص النهار وتدخل الحمام تشرب 30 سيجارة وتطلع العينين وارمة من العياط.

0: تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي أمل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
1: عارفة كده نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، أقصد يعني أي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف إلا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت أو حتى سألت يقول لها إيه، أنا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى إيه، تعملي معايا كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي إن من حقك إنك تقولي رأيك، ومن حقك أنت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الآخر مش أنا الراجل.

0: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي امل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
1: عارفة كده يا نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، أقصد يعني أي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف إلا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت أو حتى سألت يقول لها إيه، أنا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى إيه، تعملي معايا كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي إن من حقك إنك تقولي رأيك، ومن حقك أنت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الآخر، مش أنا الراجل؟

0: ولسه مكملين في لعبة مين يمسك الكنترول. ويا ترى دكتور محمد طه بيكمل كلامي وبيقول ان يا ترى مين فعلا مين اللي هيمسك الكنترول، الراجل ولا الست؟ وبيقول ان الطريقة دي هي اني علشان اخترق خصوصيتك اكشف لك بعض اسراري، وعلشان اتحكم فيك اسيبك تتحكم في قليل مما يخصني، يعني ارميلك الطعم علشان املكك. بتحصل كتير طبعا بين المخطوبين واللي بيحبوا بعض جديد، اطار خارجي من المساواة والمراعاة، داخله انتقاد والتهام شديد.
1: عايزة اقولك انه بعض البنات بمجرد مثلا ما تتجوز وتصاب بهوس الكنترول يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار أذكى طريقة على الإطلاق في كسب هذا الصراع، وهي أنها مثلا توحي لجوزها أنها بتسمع كلامه اللي هو أصلا كلامها واللي هي أصلا مرتباه ورسماه ومخططة ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة مين هيمسك الكنترول. بيقول كده دكتور محمد طه انه لو الراجل بقى قاعد يقول لأ ولأ ولأ والكلام ده كله، بيقول طبعا لو الراجل اقصد الذكر حويط شويتين، بيقول لك كده ايه انه انا هاخدها صغيرة شوية او ما عندهاش خبرة علشان اربيها واشكلها كده ايه على ايدي. في طرق تانية لممارسة لعبة الكنترول بس اخفى واكثر كمان دهاءا. قوللنا كده واحدة يا نور.
1: زي مثلا انك تحسس شريكك في العلاقة بالذنب فيبقى مضطر طول الوقت انه يعمل اللي يرضيك. دي بيستخدمها احيانا الاباء والامهات مع اولادهم، وبيستعملها بعض النرجسيين والسايكوباسيين اللي هم الاشخاص المؤذيين في علاقتهم. وزي انك تهدد الطرف التاني انك هتهجره وتسيبه او هتؤذي نفسك او هتأذيه، فيقلق ويخاف ويمشي على العجين ما يلخبطوش.
0: وعايز اقولك بقى انه في طريقة عجيبة غريبة يا نور وخبيثة جدا في نفس الوقت. قولي كده الباسورد بتاع تليفونك. ليه؟ هو انا اقدر اطلب الباسورد بتاع تليفونك؟ اه طبعا اهي خديها. طب ما تكلميش فلان وفلانة علشان انا مش مستريح ليهم. ايه ده؟ وانا لو طلبت منك الطلب ده هتعمله؟ هعمل كده طبعا، ده حقك زي ما هو حقي. يا ترى العلاقة دي هتمشي ازاي؟ ويا ترى هنكمل في مين هيمسك الكنترول، مين فعلا بيمسك الكنترول ومين اللي بيمشي وراه؟ ده اللي احنا نعرفه لكن بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في آخر جزء في لعبة مين يمسك الكنترول. طبعا كده الدلع واللعبة على وتر العلاقة الحمية كمكافأة والنكد اليومي الأزلي كعقاب، بينما هو الصراع ده تماما بالضربة القاضية. ده طبعا بيتكلم على المتجوزين اللي بيبقى طول الوقت كده ايه انت قلت الكلام ده بس هو انا اللي قايلاه، يعني انا المتحكمة في الاخر. اما عن استخدام مثلا الاطفال في التحكم في ابوهم واقصائه مثلا هو شخصيا عن تربيتهم وحصر دوره في ان هو بس بيدفع الفلوس والمتابعة عن بعده بس، فحدث كده ايه ولا حرج.
1: وكمان بيقول ان الستات اضطرت ان هي تبتكر وتطور لنفسها عدد هائل من الالعاب النفسية لمجرد ان هي عايزة تعيش في سلام في هذا المجتمع العظيم. بيوحوا دايما للرجالة ان الكنترول دايما في ايديهم، وفي حين ان هم بيحركوهم زي العرايس اللعبة في ايديهم، والاتنين طبعا في الاخر هم الاتنين ضحايا. دكتور محمد طه بيقول كده رسالة في الاخر وبيقول العلاقات مش خناقة، العلاقات مش صراع، العلاقات مش حرب، سيبوا الكنترول وامسكوا ايد بعض.

0: مننا مش بيحتاج للنصيحة؟
1: كلنا بنحتاج نسمع النصيحة، وخاصة لو من أهل الخبرة.
2: ده حقيقي، الشخص اللي بيحس إنه خلاص مش محتاج نصيحة بيبقى مش قابل للتعليم.
0: النصيحة نور للطريق، وطول الحياة نحتاج إرشاد ونحتاج للنصيحة.
1: قدم لينا كتير من الناس اللي سبقونا نصايح، لكن مش كل شخص ينفع ناخد منه النصيحة، لكن لما يكون واحد زي غاندي يبقى ينفع نسمع للنصايح منه.

0: هو مين غاندي؟ هو سياسي وزعيم، شخص روحي من الهند،
1: عاش أثناء حركة الاستقلال بتاعت الهند، وكان كمان ضمن منظمة بتقاوم الاستبداد من خلال العصيان المدني الشامل.
2: والمنظمة دي كان ليها دور مهم في دعم حركات الحقوق المدنية للوصول للحرية في جميع أنحاء العالم.
0: غاندي معروف في جميع أنحاء العالم، وأطلق عليه في الهند أبو الأمة، وفي عيد ميلاده في 2 أكتوبر عطلة رسمية وعالميا هو اليوم الدولي للا عنف.

0: قال غاندي: اللي يخليك سعيد في الحياة هو إنك تكون مفيد للآخرين،
1: وده لأنه ربنا خلقنا سند لبعض ودعم لبعض.
2: خلقنا كل حد فينا بيعمل عمل مختلف في الحياة، والعمل ده بيعود بالنفع علينا وبيعود بالنفع على الآخرين وعلى المجتمع كمان اللي بنعيش فيه.
0: السعادة الحقيقية إني أشوف اللي بعمله شيء مفيد والناس مستفيدة منه، مش بس مفيد ليا أنا لوحدي.
1: لما أعمل حاجة للآخر هي دي السعادة.

0: قال غاندي أخطر إنسان في الحياة هو الشخص الكذاب.
1: وطبعا في فرق بين إنسان كذاب وإنسان بيكذب.
2: فعلا يا لولا الفرق كبير، كلنا ممكن نغلط مرة أو مرات قليلة ونكذب ونكون مش مرتاحين بعدها وحاسين إنه لا إحنا عملنا في حاجة غلط عملناها.
0: لكن الشخص كده الكذاب ده طول الوقت كلامه كله كذب كذب في كذب، مش ممكن كده تقدر تصدقه في مرة.
1: وللأسف مرة ورا مرة لما بيتكشف كذبه بتتكسر الثقة في كلامه، وطبعا بيخسر كتير من العلاقات بسبب إنه كذاب.

0: قال غاندي أجمل هدية في الحياة هي التسامح.
1: كلنا بنحب الهدايا، وبيبقى شيء جميل كده لما بنقدم لبعض هدايا بمناسبة أو من غير مناسبة.
2: بس بقى لما يكون التسامح هو الهدية اللي بنقدمها لشخص غلط فيا وغلط في حقي، يبقى ده أفضل وأحلى هدية.
0: ورغم كده إنها هدية معنوية، لكن تأثيرها أعمق وأعمق من أي هدية تانية،
1: لأن بالتسامح بنفتح صفحة جديدة، وبالتسامح بنعلن كده محبة عملية بعضنا البعض.
2: بالتسامح بالتصالح مع نفسي، دي أول حاجة، لأن التسامح بيكون من جوه قلبي.

0: قال غاندي كمان أفضل ملجأ في الحياة هو الله سبحانه وتعالى.
1: معك حق يا سما، بنتخبط كتير جدا في الحياة وبنحتار مين ينفع يكون لينا ملجأ وقت كده ما نكون حيرانين أو مش عارفين احنا رايحين فين، أو وقت ضعفنا أو وقت كمان لما بنغلط.
2: كتير من الناس اللي ممكن بننتظر منهم إن هما يكونوا حماية لينا وملجأ لينا ممكن للأسف يغزلونا،
0: وممكن في موقف الاحتياج يتخلوا عننا ويكونوا مشغولين بحياتهم واهتماماتهم.
1: لكن ربنا سبحانه وتعالى ثابت ومش بيتغير، ومش ممكن يتغير انه يكون لينا الملجأ، بس ندعي له ونقترب اليه.

0: serious.
1: قال غاندي أهم أشخاص ليك في الحياة هم الأهل.
2: صح صح يا غاندي جدا، أنا معاك. مهما كانت شكل العلاقات بين الناس ممكن تكون بتتغير، لكن أعتقد في ناس هتبقى طول الوقت قريبة.
3: صح معاكي حق يا سما، ناس كده بتقرب وناس كمان بتبعد، وناس بيربطنا بيهم موقف كده لما بيخلص خلاص مش بنشوفهم تاني.
1: ناس معاك النهاردة لكن بكرة مش معاك، رغم انهم ممكن يكونوا قريبين وممكن تكون بتشوفهم كل يوم، لكن اهتمامهم ومشاركتهم للحياة معاك ما بقاش موجود.
2: وعلشان كده أهلك مهما بعدت المسافات ومهما حصل حاجات، بتفضل صلة الرحم والدم هي الأقوى.

0: غاندي قال حاجة جميلة جدا، أنه أجمل شيء في الحياة هي المحبة،
1: وده لأن الله محبة وسبحانه مصدر المحبة.
2: بالمحبة بنقبل بعض وبنحتمل بعض وبنسامح بعض.
0: بالمحبة بنفهم بعض ونعتذر لبعض ونساعد كمان بعض.
1: بالمحبة بشوف نفسي فيك وبتكون أنت مرايتي وبتكون بتحب ليا أنا كمان الخير.
2: بالمحبة بنعدي الصعوبات وبنعدي تحديات الحياة.
0: المحبة بتخليني أصبر ومش بقف كده ليك على كل غلطة أو على الواحدة. المحبة الحقيقية هي أجمل شيء زي ما قال غاندي.

0: قال غاندي إن أهم تسلية في الحياة هي العمل.
1: في الوقت الحالي التسلية بقى إن إحنا بنخرج أو نلعب أو يجي وقت كده ونقول عايزين نضيع الوقت في أي حاجة.
2: أو ممكن التسلية فيسبوك ونضيع فيه الوقت من غير فايدة.
0: أو بلاي ستيشن وفي الآخر بنستفيد إيه؟ ولا حاجة. فعلا ولا حاجة.
1: لكن غاندي بيقول إن التسلية الأهم في الحياة هي العمل.
2: والعمل لو عملناه كده بحب زي الحاجة زي الحاجات التانية اللي بنعملها أكيد هيبقى الشيء مفيد وهيكون كده مش هنكون كده مضغوطين فيه أو هنكون مضغوطين بسببه لكن هنكون بنعمله بحب.

0: قال غاندي أكبر سر في الحياة هو الموت.
1: ومين مننا مش بيقف قدام حالات الموت وهو مستغرب وعنده كمية تساؤلات ملهاش إجابة؟
2: لما الموت ما يكونش ليه وقت محدد مثلا،
0: لما الموت يكون ملهوش سن معين، أطفال أو شباب أو كبار،
1: لما كمان الموت ما يكونش ليه أسباب، ممكن بسبب مرض أو ممكن من غير أي سبب أصلا.
2: الموت حقيقة مؤكدة بنشوفها كل يوم، ومع ذلك فهو سر لا يتحكم فيه إلا الله سبحانه وتعالى.
3: تاه في العنوان.

والصب والصبر علمنا سنة تتحمل حلم الشهيد جوانا حي وحر عنكم نشيل الحلم ونكمل

0: يا أحلى صحبة فوردنا البلدي، يا أحلى صحبة فوردنا البلدي.
1: قال غاندي إن أسمى المشاعر في الحياة السلام الداخلي.
2: ياه، فعلا الإحساس بالسلام النابع من القلب لا يقدر بمال الدنيا.
3: شعوب ودول ومعاهدات كتيرة جدا ومؤتمرات باسم السلام، ومحدش بيوصل فعلا للسلام.
1: إحساس الإنسان بالسلام مش مجرد كلام ولا شعارات مرفوعة، لكن مش هيعيش الإنسان في سلام إلا لو كان في علاقة عميقة مصدر السلام فيها هو الله سبحانه وتعالى.

0: قال غاندي أفضل معلمين في الحياة هم الأطفال.
1: الأطفال ببساطة قلوبهم مفيش في نقائها ومفيش في نقاء أفكارهم كده.
2: الأطفال بتلقائيتهم ومحبتهم الصدقة.
0: بنشوف الأطفال ممكن يعملوا تصرفات نقف قدامها وإحنا متعجبين.
1: ينفع نتأمل كده في تصرفات الأطفال وكمان نتعلم منها.
2: إزاي ممكن يكون طفل في قمة زعله وفجأة ينسى ويضحك؟
0: وممكن كمان نلاقي طفل بيفرح ويبسط بأبسط الحاجات ويكون راضي.
1: وحاجات كتيرة قوي بنتعلمها فعلا من الأطفال، محتاجين نبص عليهم ونشوفهم، بنشوف قلوبهم ونتعلم منهم.

0: قال غاندي أجمل يوم في الحياة هو اليوم.
1: استمتع كده بيومك النهاردة واعرف انه لما يخلص مش هيرجع تاني.
2: بلاش تعيش يومك وانت طول الوقت نادم على الماضي وبتتحسر عليه وقاعد تبكي على اللي راح وتقول لو كنت عملت كذا وكذا.
0: الحقيقة الماضي مش هيرجع، خليك في النهاردة.
1: وبلاش تعيش كده النهاردة وانت منتظر بكرة وقاعد كده بتتمنى تعمل حاجة معينة، بس بكرة خليه لبكرة وعيش النهارده.

0: قال غاندي إن أكبر عقبة في الحياة الخوف،
1: ومعاه حق حقيقة، لأنه الخوف ممكن يعطلنا عن إننا نقوم بأعمال مهمة بس بسبب إننا خايفين.
2: الخوف من الفشل عقبة قدام النجاح،
0: والخوف من الناس بيفقدنا علاقات ويخلينا نشعر بالوحدة.
1: كمان الخوف من المغامرة ممكن يخليني ما أقدرش أدخل في حاجات جديدة وأتعلم حاجات جديدة.

مساء الخير أعزائي مستمعي راديو صوتك. سعيد جدا أكون معاكم النهاردة وبنكمل الكتاب الجميل اللي ابتديناه اللي بيتكلم عن الذكاء العاطفي لدانيال جولمان. هفكركم بسرعة بمحتويات الكتاب. احنا قلنا انه في مقدمة كنا أخذناها، وبعدين قلنا ان الجزء الأول اتكلمنا عن العقل العاطفي، ايه المراد بالمشاعر، وبعدين اتكلمنا عن ازاي يحصل سطو عاطفي في حياتي، يعني العواطف تتحكم في حياتي، وبعدين قلنا الجزء الثاني طبيعة الذكاء العاطفي، وكلمنا فيه في الفصل الثالث لما يقدم الذكي على حماقة. الفصل الرابع كلمنا عن معرفة النفس. الفصل الخامس كلمنا عن عبيد العاطفة. والفصل السادس كلمنا عن الطاقة المهيمنة. والمرة دي هنتكلم على الفصل السابع أو جذور التعاطف، وهنشرح يعني إيه الكلمة دي جذور التعاطف.

كنا قبل كده اتكلمنا عن قصة شخص اسمه جاري، وده جراح عبقري في شغله لكن بيعاني من حاجة بنسميها تبلد المشاعر، درجة اللي فيها خطيبته إيلين اتضايقت منه جدا وفسخت الخطوبة لأنه ما كانش عنده أي إحساس بمشاعرها. لما كانت تحس تشعر بالإحباط أو المضايقة ما كانش عنده أي قدرة أنه يتعاطف معها. وقلنا أن التعاطف بيقوم على الإدراك أو الوعي الذاتي، يعني ببساطة كل ما ندرك أكتر مشاعرنا وعواطفنا كل ما نبقى أكتر مهارة في قراءة مشاعر الآخرين. فالشخص اللي ما عندوش تفاعل أو ما عندوش تعاطف مع الناس اللي حواليه أو ما يحسش بألمهم هو شخص ما عندوش إدراك لمشاعره هو الشخصية. فالشخص المتبلد بيكون غافل عن مشاعره فيجد انه محتار عن مشاكلهم، فالعجز في استيعاب مشاعر الاخرين هو اخفاق كامل وفقر كامل في الذكاء العاطفي وفشل مأساوي في التكوين البشري نفسه.

القدرة دي، القدرة على معرفة وتبين مشاعر الآخرين بتتجلى في أشكال كتير قوي من مختلف نواحي الحياة، زي المبيعات، زي الإدارة، العلاقات العاطفية، العلاقات الأبوية، مجال العمل السياسي. حاجة مؤثرة جدا. وافتقاد التعاطف يعد مؤشر قوي على يعني ضعف أو قصور جدا في الذكاء العاطفي. وحد اسمه روثنيل صاغ اختبار للتعاطف أطلق عليه كلمة بونز، ازاي تبقى حساس عاطفيا للناس اللي حواليك. جرب الاختبار ده على ناس كتير قوي، وأثبت انه المرأة بشكل عام بتتفوق على الرجل في هذا النوع من التعاطف. كمان حاجة تانية، عمل اختبار بونز للأطفال اللي يساعدهم ازاي يقدروا يكشفوا عن مدى قدرتهم على التعاطف. فتعاطف حاجة مهمة جدا جدا في الحياة.

تحت عنوان كيف يكشف التعاطف عن نفسه. في اللحظة اللي رأى فيها سامح اللي عنده 9 شهور طفل آخر بيبكي، عينيه غرقت بالدموع وابتدى يتأثر جدا،

والاهتمام. والحاجات دي بتبتدي من مراحل مبكرة جدا في الطفولة، فمن اليوم الأول يتولد فيه الطفل بيشعر بمضايقة لما يسمع بكاء طفل آخر، ده نوع من التعاطف.

قد وجد خبراء علم النفس أن الطفل الصغير يشعر بالتعاطف مع آلام الغير حتى قبل أن يدرك تمام الإدراك أنه ليه وجود منفصل على الآخرين. فمن أول شهور قليلة بيستجيب الطفل رضيع لآلام من حوله وكأنها آلامه، فهو يبكي لما يشوف طفل آخر بيبكي. لكن أول ما يوصل لسنة بيبتدي الطفل يدرك أن المشكلة مش مشكلته، لكن دي مشكلة شخص آخر. لكن رغم كده يبقى في حالة

طب وبيفكر ايه اللي ممكن يعمله. في بحث اجراه مارتن هوفمان في جامعة نيويورك، وجد ان طفل عمره سنة واحدة ذهب لاحضار والدته عشان تهدئ من روع صديقه اللي كان بيبكي، فجاب والدته عشان تريح صاحبه، متجاهل والدة الطفل نفسه اللي كانت بتجلس في نفس الغرفة. فكأنه وهو عنده سنة واحدة عنده تعاطف للطفل زميله اللي بيبكي وحاسس بيه.

وعشان كده المحاكاة الحركية زي ما بيطلق عليها في اللغة العربية هي أساس الشق الفني لكلمة تعاطف. في سنة 1920 في عالم نفسي أمريكي اسمه تشينر ابتدى يفكر في المعنى ده، وهو معنى مختلف شوية عن أصل الكلمة. أصل الكلمة اليونانية جاية امبيثيا أو الشعور بالشيء، يعني أشعر بالحاجة اللي حواليا. وفي علم الجمال كان أصحاب النظرية دي بيتكلموا عن القدرة على تصور التجربة الشخصية الخاصة بالغير، يعني حد بيمر بتجربة بألم معين وأنا أعيش التجربة دي. لكن تشينر بنى نظريته على أن التعاطف ينبع من إحدى صور المحاكاة البدنية أو المادية للألم الغير، مما يولد لدى الشخص نفس المشاعر اللي بيشعر بيها الشخص صاحب التجربة، وهي دي فكرة المحاكاة. لكن خلونا ندي مثال عملي عشان الكلام يبقى مفهوم أكتر.

0: ورجعنا معاكم لسه مكملين في كلام في أغاني والمراية. دينا خليني أسألك سؤال كده، هل لو مش عارف أوصل لنفسي أطلب مساعدة من اللي حواليا ولا أقعد كده وخلاص؟
1: ده مهم جدا يا أمي، كتير قوي بنفضل تايهين وبعد ما نصحى من النوم أو من الغيبوبة اللي كنا فيها نفضل نقول إنه أنا هدور على نفسي وأفضل أدور وأبقى بجتهد جدا أن أعمل كده. بس في أوقات بنبقى مش عايزين اللي الناس بيقولوه. في تقريبا اختبار كده بتاع ناس يعني علماء تقريبا جو هاري تقريبا بيقول إنه في جزء من حياتك الناس عارفاه وانت مش عارفه، جزء انت عارفه والناس مش عارفاه، يعني الأربع أجزاء دي. ففي جزء إنه الناس عارفاه وانت مش عارفه، وانت مش عارفه، انت مش شايفه فيك. فحلو ان انا اطلب من الناس ان هي تقول لي انا مين، انتوا شايفيني ازاي، مش بس انا شايفه نفسي ازاي. يعني انا شايفه مثلا ان انا شخص مش عصبي مثلا، بس الناس بتقول لي دينا انت عصبيه مثلا. فبالتالي انا محتاجه ان انا ابقى بطلع بره الفكره اللي انا واخداها عن نفسي، لان هي في الاغلب او بنسبه كبيره مش هتبقى صح، لانه الناس بتشوفني انا بتصرف ازاي.
0: طب دينا عايزه اسالك سؤال تاني، هل ده معناه ان راي الناس مهم ولا لا؟ نطلع فصل ونرجع تقولي لي السؤال.

ورجعنا لكم بعد الفصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني واغنيه المرايه. لكن حابين ناخد تعليقاتكم على اغنيه اللي فاتت اللي كنا حاطين البوست بتاعها من فتره, كانت اغنيه اشجع واحده, وكنا حاطين جزء من الاغنيه وسالنا سؤال, تفتكروا ليه الكلام السلبي بيأثر في حياتنا؟ رحاب عبد العاطي قالت لنا كده, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام يا رحاب. وقالت لنا كده, يؤثر الكلام السلبي عليا بشكل متفاوت وكان تاثيره في الصغر اقوى. حقيقي فعلا الكلام السلبي بيأثر فينا, وبالذات لو احنا ما عندناش نضج كبير. كمان اسماء بيومي قالت لنا كده, الكلام السلبي بيأثر في الشخصيه الضعيفه. حقيقي فعلا الكلام السلبي ممكن يكون لو انا مش قوي اخده واتعب ونفسيتي تنهار بسبب كلام سلبي ممكن يكون حد مش عارفني اصلا قاله. كمان هبه قالت لنا كده, انا عندي مقوله في عقلي بحب استخدمها بهيك مواقف, هي اردنيه, بحس حالي قويه فيها لانها بتضحكني وبتحسسني انه الموضوع مش لازم يكبر لانه هو اصغر اصلا صغير. المقوله بتقول, يلي اخد صوره سلبيه عني اذا ممكن اخدها واحطها لك اياها في برواز بتصير احلى. يعني كانه بتقول لهم كده, يعني لو انت واخد صوره عني سلبيه هات انا احطها لك في برواز كده عشان تبقى احلى بكتير. وبتقول ممكن الجواب غريب بس الجواب مسلي وما فيهوش اساءه لاي طرف. حقيقي فعلا يا هبة, أنا لازم أتعامل ببساطة شديدة مع الكلام السلبي اللي بيتقلي من الناس اللي حواليا علشان كمان ما حسش أنا بضيق وتعب في حياتي الشخصية. شكرا ليكم, هنستنى تعليقاتكم كل مرة, يعني بنحب نسمع تعليقاتكم, انتم مفيدين جدا لينا وبنحب كمان نعرف آرائكم وحياتكم عاملة ازاي معانا, ده بيفيدنا وده كمان بيشجعنا جدا جدا جدا. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني.

0: ورجعنا بعد الفاصل، وكنت بسألك يا دينا سؤال مهم جدا. كنت انتي بتقولي ان رأي الناس مهم جدا اني اعرفه علشان اخلي بالي من الحاجات اللي انا مش شايفها فيه. هل رأي الناس مهم جدا جدا جدا لدرجة ان انا اسيب كل حاجة في حياتي واركز بس في رأي الناس، حتى لو يعني او بمعنى اخر رأي الناس يوصلني لحد فين؟
1: بصي، هو يعني اعتقد انه كلنا بنجتمع على انه رأي الناس مهم، ما نقدرش نعيش من غير رأي الناس. بس لو زاد عن حده، أيوة. لو هو بقى اللي بيتحكم في حياتي، هنا بقى اللي محتاجة اقف وقفة، محتاج ان انا اقول لا دينا خلي بالك، لانه الناس ابتدت تتحكم في ارائك، في اختياراتك، في حياتك. أيوة. فرأي الناس مهم. يعني سي مثلا لو انا قلت لأمي اديني رأيك ادخل الكلية دي ولا الكلية دي، اوكي انت تقولي رأيك على حسب معرفتك بيا وعلى حسب مثلا انت قريبة مني. بس لو انت اللي بتقرري ادخل اني كلية لان دي حاجة بتحدد مستقبلي، يبقى انا هنا لازم اقف وقفة مع نفسي انه رأي الناس ابتدى ان هو يكون بيتحكم فيا، مش مجرد رأي، ده خد حيز اكبر من انه مجرد رأي.

0: رجعنا معاكم كمان مرة في كلام في أغاني وأغنيتنا المراية. وعارفة يا إيمي، كنت بفكر في حاجة كده، إنه هل قربي من الناس الغلط ممكن تكون كده في وقت بيخليني أفقد معنى لحياتي أو معنى حياتي عامة؟
1: جدا. يعني الناس على قد ما هي مهمة أني أشوف فين الحتة اللي نقصاني في حياتي زي ما كنا بنقول من شوية، هي برضو السبب اللي ممكن يخليني أكره حياتي وأكره نفسي، وكمان يوصلوا لي صورة مغلوطة عني. فحلو قوي إن أنا وأنا بعرف أنا مين، كمان أعرف أختار مين الناس الصح اللي يبقوا في حياتي، مين الناس مش كمان الصح. يعني في ناس ممكن ما نعرفش إن احنا نبعد عنهم، يعني هضطر إن أنا أتعامل معاهم في الشغل، في الدراسة، في الحياة عامة، حتى لو في العيلة. كان حلو قوي ان يبقى عندي واحد واثنين وثلاثة اعرف ان هم رأيهم فعلا صح، وهم بيحبوني جدا جدا جدا، فعايزين لي الصح دايما. فابدأ ان انا اختار الناس الحقيقية اللي تبقى في حياتي. لكن لو الناس الغلط في حياتي، احاول ان انا احط لهم بس حدود، مش لازم ابعد كل الناس عني، لكن احط حدود لحياتي واللي انا كمان عايزة اوصله، علشان الناس بس ما تأثرش فيا، او ما تكونش الناس هي يعني زي الإضاءة اللي دايما عاملة في عيني. علشان الإضاءة لما بتولع كده في عينك انت، هي ضوء، هي نور، بس بيخلي عينيكي مش شايفة. فلازم تختاري الناس الصح.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. لينا عايزه اسالك سؤال كده غريب شويه. امتى اقول لنفسي خلاص انا كده عرفت نفسي ومش عايزه اعرف نفسي تاني خلاص، يعني اكتفيت كده؟
1: عارفه امتى؟
0: امتى
1: وانا في القبر ان شاء الله.
0: ايوه وأنا... كنت متوقع اسال الاجابه دي منك يا
1: وانا في القبر كده يا حاج بس اسالك انه انت خلاص كده؟ اه خلاص كده ما عنديش.
0: صح،
1: طول الوقت احنا بنكتشف حاجات في نفسينا مختلفه. طول الوقت انا بكتشف في الدنيا وبكتشف فيا، انا بكبر وانا بحس انه انا كائن حي. معنى كائن حي يعني بتفاعل مع الحاجات اللي حواليا، بكبر بتطور برجع لورا بطلع لقدام، فانا بتفاعل مع كل حاجه حواليا. فاي تفاعل هو بيعرفني نفسي وبيعرفني البيئه اللي حواليا، الحال حواليا وكمان الناس اللي حواليا.
0: كلام مهم جدا. نطلع فاصل ونرجع نكمل في كلام في اغاني والمرايه.

0: رجعنا معاكم كمان مرة في كلام في أغاني وأغنية المراية، وبفكر كده يا إيمي في سؤال الصراحة صعب. هتعملي إيه لو لقيتي أقرب ناس ليكي مش حواليكي؟
1: يعني السؤال ده كنت نفسي ما تسئليش علشان مش عايزة، عارفة اللي مش عايزة أفكر فيها أصلا. صعب جدا، صعب إنه أصحى من النوم فجأة ألاقي اقرب ناس ليا مش حواليا، لانه الناس هي او حبايبي اللي جنبي هو اللي انا بتسند عليهم. فدي حاجه صعبه قوي قوي ومشاعر مرعبه. يعني الله يحفظ كل الناس، والله يحفظ كل الناس قريبه منك ومني وقريبه من كل اللي بيسمعونا، لكن انا لازم برضو حتى لو حصل ده اكون مكرر جوه نفسي ان حياتي ما توقفش. متهيالي دي قمة نضج غريبة جدا ممكن الواحد يوصل لها، انه مهما حصل هتضايق هتعب مش عارف ايه، بس هيجي في نقطة هقرر ان انا همشي حياتي. لان كمان بحس، انا دايما بحس انه الناس اللي راحوا بيحسوا بينا. فمتهيالي الشخص ده مش هيبقى عايز ابدا ابدا في يوم من الايام اني يلاقيني فاشلة في حياتي بسبب انه هو راح مني. فبحس انه لما امشي في حياتي وانجز واكبر ده هينجحني، وكمان هيبسط الناس دي مني.

0: ورجعنا لكم بعد الفصل ولسه مكملين في المرايه. يا دينا قولي لي خطوات معينه اعرف فيها نفسي اكتر. قولي لي اعمل ايه عشان اعرف نفسي اكتر.
1: بصي هو انا حاسه ان انا بجاوب اسئله اكبر مني الصراحه يعني، بس هحاول ان انا احاول يعني. ممكن اعمل ايه عشان اعرف نفسي؟ ممكن اسال الناس اللي حواليا زي ما احنا كنا بنقول قبل كده. ده خطوه من خطوات ان انا ابقى بسال الناس اللي حواليا.
0: حلو قوي.
1: في اختبارات بتتعمل دلوقتي بيها بعرف نفسي اكتر. يعني مثلا شيتات كده حتى بتتجبن على النت ان انت اعمل املى الحاجات دي واعرف ان انت مثلا شخصيه عصبيه ولا مش شخص ولا شخصيه هاديه ولا انت
0: مش الحاجات إيه؟ اللي على الفيسبوك يا جماعه دي.
1: لا لا مش قصدي اللعب اللي هي على الفيسبوك دي خالص، ان هي لا تمت الواقع بالصلاه يعني. لكن في حاجات حقيقيه مثلا، يعني انت لو في موقف الفلاني وجالك الحاجه الفلانيه هتتصرف ازاي مثلا، فتجاوب. فالشيتات دي بتسهل يعني. انا الشتات دي لما عملتها فرقت معايا جدا وعرفتني حاجات عن نفسي انا ما كنتش اعرفها، مهارات عن نفسي ما كنتش اعرفها. حاجه كمان انه ومهمه جدا ان قعدتي مع نفسي وفيها بعرف انه طيب انا دينا مثلا انا بحب كذا، انا شايفاني كذا، اكتب كل الايجابيات والسلبيات بتاعتي. دي حاجه من الحاجات اللي بتعرفني انا مين، انا صورتي عندي ايه. فسي مثلا لو انا قلت مثلا ان دينا مثلا هاديه مثلا، وايمي من الناس اللي حواليا قالت لي ان انا فعلا هاديه، وعملت اختبارات وقالوا لي ان انت شخصيه هاديه، فانا ايه اتاكدت ان الصفه دي هي في دينا. وهكذا الحاجات بقى اللي هي المشتركه كتير. فالفكره انه كمان نقطه يعني انا عارفه انه انا طولت، بس نقطه اخيره انه اشوف اسال ربنا سبحانه وتعالى انا مين.
0: يعني هما كانوا اربع نقط مهمين جدا يا دينا، شكرا ليكي فعلا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين كده معاكم. يمكن ما قدمناش وقت كتير لكن لسه مكملين في المراية. دينا عايزة أسألك سؤال مهم جدا، هل محتاج مراية في حياتي؟ وهي ايه هي اصلا المراية اللي ممكن احتاجها يعني؟
1: محتاج مراية؟ محتاج مراية. يعني ينفع تنزلي الصبح من البيت من غير ما تبصي قدام المراية مثلا وتشوفي شكلك عامل ازاي وتعملي ايه؟ عايزة اقولك ان انا وقت ما عزلت جديد في بيت جديد يعني عدنا وقت من غير مرايات، انا حسيت قد ايه انه دي حاجة صعبة، انه انا مسي يومين مش عارفة اقعد من غير مراية، مش عارفة اشوف نفسي، مش عارفة اشوفني، انا شكلي عامل ازاي، طب انا هدومي متظبطه ولا مش متظبطه، شكلي عامل ازاي، فاهمه؟
0: بتحسي مفيش ثقه في النفس كده وانت نازله؟
1: انا مش شايفاني يعني، في كاني في جانب معرفوش عن نفسي. فعايزه اقول ايه المرايات اللي بحتاجها في حياتي. اوقات كتير قوي احنا اللي بنختار المرايات وبنختارها غلط، بنختار مرايه الشغل، بنختار مرايه الاصدقاء، العيله، العلاقات، الارتباط، انه الشخص اللي انا مرتبطه بيه بكرر ان انا طول الوقت هو مرايتي، فانا شايفاك، انا شايفه صورتي منك طول الوقت. في اوقات كتير بتبقى العيله، في اوقات كتير بتبقى الدراسه، الشغل، انا شايفه نفسي امتي في الشغل، فانا لو انا نجحت في الشغل يبقى انا شخص جيد، فدينك كويسه لان هي شايفه نفسها في مرايه الشغل. فعايزه اقول انه لما تقرر انك تكون بتبص على نفسك في مرايه، بص في مرايه ثابته، مش بتتغير، مش مرة هتبقى سودة ومرة هتبقى بيضة، مش مرة هتبقى مزومة قوي عليك أو عاملة زوم يعني مقربة قوي منك وفجأة بعيدة جدا عنك. أنا بحس إنه إنجاز التعبير ربنا سبحانه وتعالى الوحيد اللي أقدر إن أنا طول الوقت أشوف فعلا صورتي فيه وما تكونش بتتغير، إن كل المرايات التانية دي وارد إن هي تقع وتتكسر في وقت وهتتكسر على فكرة، يعني خليني أقول ده مش دعوة المأساوية بس هي تتكسر في وقت.
0: كلام مهم جدا، خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم.

0: ورجعنا معاكم بعد الفاصل ومش قدامنا كتير يا دينا، بس في سؤال كده عايز اسألهولك. المشاعر المتضاربة محيرة لكن مهمة، ايه تعليقك في الكلمة دي؟
1: طب ايه تعريفك للمشاعر المتضاربة؟
0: في الاغنية بيقول في الاخر كده، في اخر الاغنية بيقول ايه، انا مش عارف انا مبسوط ولا متضايق، كاره ولا بحب ولا مش عارف، خايف ولا ولا حاسس بامان
1: مطمن.
0: ف ايه هي دي المشاعر المتضاربة؟
1: صعبة. عايزة اقولك انه دي من اصعب الاوقات اللي بعدي بيها او اي حد بيعدي بيها. ان انا مش عارفة مثلا هل انا بحب ايمي ولا بكرهها، هو انا حاسة بايه، هو انا عندي شغف ولا لا، عايزة اشتغل ولا مش عايزة اشتغل، عايزة ادرس ولا مش عايزة ادرس، كل حاجة وعكسها. دي صعبة جدا ومحيرة جدا زي ما انت كنت بتقولي. بس اعمل ايه فيها او اعديها ازاي؟ انا بحس انه في الوقت ده انا صعب جدا ان انا اخد قرار. لو انا في حاجة في حياتي محتاجة قرار وقت المشاعر المتضاربة دي، ما اخدش قرار. انا بشوف انه لا، دينا ما تاخديش قرار دلوقتي، استني لما ترسي على مشاعر معينة. بصي في الاغلب في مشاعر بتغلب، يعني في مشاعر من الاتنين بتغلب يعني. فلما تغلب حاجة ابقى خلاص استقريت انه دي المشاعر اللي هكمل بيها، فاوكي دي بقى اللي انا هكمل بيها.
0: تمام.

0: وللأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنت معايا وكلامك حقيقي كان مهم أن احنا نركز فيه وأن احنا نعرف نفسنا أكتر فيه. بس حابة أن أنا أزنقك شوية كده في الآخر.
1: ما خلاص الأسئلة خلصت على فكرة.
0: لا لا
1: الأسئلة خلصت.
0: لازم تتزنقي في آخر الحلقة. كل واحد بيجي هنا لازم يتزنق في آخر الحلقة.
1: ما حسيت كده برضو.
0: عايزة أعرف إيه الخطوة اللي أخدها في حياتي تكبرني جدا جدا جدا لدرجة أن أنا أوصل كده. أنا عارف نفسي مش خلاص عرفت نفسي وخلاص, لكن أوصل لحتة أن أنا قادر أخد قرار في حياتي بسبب أن أنا عرفت نفسي.
1: بصي هو سؤال كبير قوي. مش عارفة إزاي هنتكلم فيه في تراك. يعني إزاي أبقى عرفت نفسي؟ الإجابة بسيطة, لما ببص في المراية صح هبقى عرفت نفسي فهعرف أخد قرار صح في حياتي لأن أنا عارفة.
0: يعني لو انت سمعتنا في اخر تراك ياريت ترجع كده تركز في اول البرنامج خالص. دينا كانت بتقول لنا ايه هي المرايات اللي ممكن نبص عليها, وفعلا حاجات مهمة جدا. ميرسي يا دينا وميرسي ليكو لاستماعكم. ميرسي يا دينا جدا. اشوفكم على خير او اسمعكم على خير وتسمعوني على خير الاسبوع اللي جاي.

مساء الخير أعزائي مستمعي راديو صوتك. سعيد جدا أكون معاكم النهاردة وبنكمل الكتاب الجميل اللي ابتديناه اللي بيتكلم عن الذكاء العاطفي لدانيال جولمان. هفكركم بسرعة بمحتويات الكتاب. احنا قلنا انه في مقدمة كنا أخذناها، وبعدين قلنا ان الجزء الأول اتكلمنا عن العقل العاطفي، ايه المراد بالمشاعر، وبعدين اتكلمنا عن ازاي يحصل سطو عاطفي في حياتي، يعني العواطف تتحكم في حياتي، وبعدين قلنا الجزء الثاني طبيعة الذكاء العاطفي، وكلمنا فيه في الفصل الثالث لما يقدم الذكي على حماقة. الفصل الرابع كلمنا عن معرفة النفس. الفصل الخامس كلمنا عن عبيد العاطفة. والفصل السادس كلمنا عن الطاقة المهيمنة. والمرة دي هنتكلم على الفصل السابع أو جذور التعاطف، وهنشرح يعني إيه الكلمة دي جذور التعاطف.

كنا قبل كده اتكلمنا عن قصة شخص اسمه جاري، وده جراح عبقري في شغله لكن بيعاني من حاجة بنسميها تبلد المشاعر، درجة اللي فيها خطيبته إيلين اتضايقت منه جدا وفسخت الخطوبة لأنه ما كانش عنده أي إحساس بمشاعرها. لما كانت تحس تشعر بالإحباط أو المضايقة ما كانش عنده أي قدرة أنه يتعاطف معاه. وقلنا أن التعاطف بيقوم على الإدراك أو الوعي الذاتي، يعني ببساطة كل ما ندرك أكتر مشاعرنا وعواطفنا كل ما نبقى أكتر مهارة في قراءة مشاعر الآخرين. فالشخص اللي ما عندوش تفاعل أو ما عندوش تعاطف مع الناس اللي حواليه أو ما يحسش بألمهم هو شخص ما عندوش إدراك لمشاعره هو الشخصية. فالشخص المتبلد بيكون غافل عن مشاعره فيجد انه محتار عن مشاكلهم، فالعجز في استيعاب مشاعر الاخرين هو اخفاق كامل وفقر كامل في الذكاء العاطفي وفشل مأساوي في التكوين البشري نفسه.

القدرة دي، القدرة على معرفة وتبين مشاعر الآخرين، بتتجلى في أشكال كتير قوي من مختلف نواحي الحياة، زي المبيعات، زي الإدارة، العلاقات العاطفية، العلاقات الأبوية، مجال العمل السياسي. حاجة مؤثرة جدا. وافتقاد التعاطف يعد مؤشر قوي على يعني ضعف أو قصور جدا في الذكاء العاطفي. وحد اسمه روثينيل صاغ اختبار للتعاطف أطلق عليه كلمة بونز، ازاي تبقى حساس عاطفيا للناس اللي حواليك. جرب الاختبار ده على ناس كتير قوي، واثبت انه المرأة بشكل عام بتتفوق على رجل في هذا النوع من التعاطف. كمان حاجة تانية، عمل اختبار بونز للأطفال اللي يساعدهم ازاي يقدروا يكشفوا عن مدى قدرتهم على التعاطف. فتعاطف حاجة مهمة جدا جدا في الحياة.

تحت عنوان كيف يكشف التعاطف عن نفسه في اللحظة اللي رأى فيها سامح اللي عنده 9 شهور طفل آخر بيبكي. عينيه غرقت بالدموع وابتدى يتأثر جدا و يعني زي حضن أمه كده وهو بيعيط، وكمان ده مثال تاني. محسن عنده 15 شهر راح لغرفته يجيب الدبة المفضلة عشان يواسي صديقه رامي اللي انخرط في البكاء، ولما واصل رامي بكاؤه محسن ذهب لإحضار الغطاء المفضل بتاعه. كل التصرفات البسيطة دي تنم عن التعاطف والاهتمام، والحاجات دي بتبتدي من مراحل مبكرة جدا في الطفولة. فمن اليوم الأول يتولد فيه الطفل بيشعر بمضايقة لما يسمع بكاء طفل آخر، ده نوع من التعاطف.

قد وجد خبراء علم النفس أن الطفل الصغير يشعر بالتعاطف مع آلام الغير حتى قبل أن يدرك تمام الإدراك أنه ليه وجود منفصل على الآخرين. فمن أول شهور قليلة بيستجيب الطفل رضيع لألام من حوله وكأنها ألامه، فهو يبكي لما يشوف طفل آخر بيبكي. لكن أول ما يوصل لسنة بيبتدي الطفل يدرك أن المشكلة مش مشكلته، لكن دي مشكلة شخص آخر. لكن رغم كده يبقى في حالة اضطراب وبيفكر إيه اللي ممكن يعمله. في بحث أجراه مارتن هوفمان في جامعة نيويورك، وجد أن طفل عمره سنة واحدة ذهب لإحضار والدته عشان تهدئ من روع صديقه اللي كان بيبكي، فجاب والدته عشان تريح صاحبه، متجاهل والدة الطفل نفسه اللي كانت بتجلس في نفس الغرفة. فكأنه وهو عنده سنة واحدة عنده تعاطف للطفل زميله اللي بيبكي وحاسس بيه.

وعشان كده المحاكاة الحركية زي ما بيطلق عليها في اللغة العربية هي أساس الشق الفني لكلمة تعاطف. في سنة 1920 في عالم نفسي أمريكي اسمه تشينر ابتدى يفكر في المعنى ده، وهو معنى مختلف شوية عن أصل الكلمة. أصل الكلمة اليونانية جاية إمبيثيا أو الشعور بالشيء، يعني أشعر بالحاجة اللي حواليا. وفي علم الجمال كان أصحاب النظرية دي بيتكلموا عن القدرة على تصور التجربة الشخصية الخاصة بالغير، يعني حد بيمر بتجربة بألم معين وأنا أعيش التجربة دي. لكن شينر بنى نظريته على أن التعاطف ينبع من إحدى صور المحاكاة البدنية أو المادية للألم الغير، مما يولد لدى الشخص نفس المشاعر اللي بيشعر بيها الشخص صاحب التجربة، وهي دي فكرة المحاكاة. لكن خلونا ندي مثال عملي عشان الكلام يبقى مفهوم أكتر.

سمعت ميادة صوت بكاء طفل جيران. اقتربت ميادة من الطفل وحاولت ان تقدم له بعض الحلوى، وابتدت تئن معاه، حاولت تطبطب على راسه لكن قفلت منها. هدي الطفل شوية، لكن هي لسه حاسة بالقلق والمضايقة، وابتدت تواصل إحضار اللعب بتاعتها وتربط على راسه وكتفه. عند هذا الحد من النمو يظهر نوع من الاختلاف بين الأطفال بعضهم عن بعض حسب حسيتهم واستجابتهم لمشاعر الضيق العاطفي لدى الغير. يبدو زي الطفلة اللي احنا اتكلمنا عنها دي، عندها حساسية شديدة واهتمام، لكن أطفال تاني ما بيتصرفوش كده. وأظهرت كمية كبيرة من الدراسات أنه مستوى الاختلاف أو التعاطف يرجع إلى النمط التربوي للطفل. فقالوا أن الأطفال اللي أكثر استشعاراً لمشاعر الغير هم اللي تربوا على مراقبة أثر سوء تصرفهم على الغير، يعني اتربوا بطريقة بيتابعوا فيها التصرفات بتاعتهم ومدى تأثيرها على الناس اللي حواليهم.

تحت عنوان الطفل جيد التكيف. كانت سارة في 25 من عمرها لما أنجبت توأم مارك وفريد. شعرت سارة إن مارك كان شبيه بيها وفريد كان شبيه بأبيه، والتصور ده جواها غرس أول اختلاف بسيط في تعاملتها مع كلا الطفلين. فلما وصل الطفلين للشهر الثالث، كانت سارة دايما دايما تسعى لتعليم فريد من خلال النظر، كانت تبص له، ولما كان يشيح بوجهه عنها كانت تصر على التواصل البصري معه تاني. لكن فريد بناء على كده كان بيدي وجهه عنها مع إبداء مزيد من التعاطف. لما كانت بتصرف النظر عنه كان فريد ينظر إليها مجددا لتبدأ دائرة النظر، لغاية ما فريد يبكي في النهاية. يعني هي كانت بتتابع فريد بشكل منتظم في تواصل بصري، لكن مع مارك كانت سارة ما بتفردش عليه التواصل البصري، وكانت تفعل مع فريد، بل ان مارك كان يقدر يقطع التواصل البصري وقت ما كان عايز.

خلينا نقول معنى أقوى أو يعني نزود أكتر، غياب التناغم لفترة طويلة ممتدة بين الأهل والطفل هيكون ليه أثر عاطفي سلبي على الطفل. فلما يعجز الأهل بشكل دائم عن إظهار التعاطف مع مجموعة ما من العواطف لدى الطفل مثل السعادة، الحزن، الحاجة، الاحتواء، يبدأ الطفل في تجنب التعبير عن نفسه، ربما يكف عن استشعار تلك المشاعر ذاتها. بهذه الطريقة بتبتدي مجموعة كاملة من المشاعر والعواطف تنسحب من علاقاته الحميمة، وخاصة إنه الأهل أقرب ناس لي يعمدوا على إنه يكبتوا هذه المشاعر في مرحلة الطفولة، فيبتدي الطفل ينسحب. ودي حاجة في منتهى الخطورة.

تحت عنوان ثمن انعدام التناغم. يرى ستيرن أنه من خلال التناغم المتكرر بيشرع الطفل في تنمية شعور وحس قدرة الغير على مشاركته لمشاعره، والإحساس ده يبتدي يبقى واضح قوي في سن 8 شهور لما يبتدي يدرك الطفل أنه منفصل عن الآخرين، ويواصل الطفل تشكله من خلال العلاقات الحميمة في حياته. لما يكون الآباء غير متكيفين مع الابن، يعني مش بيتفاعلوا مع مشاعره أو اللي بيحصل عنده، العواقب بتكون وخيمة. في أحد الدراسات طلب ستيرن من أم أنها تبالغ أو تقلل من استجابتها لطفلها بدل من التماشي معاه بشكل متناغم، فجاء رد فعل الأبناء المباشر يكشف عن شعور بالحزن وخيبة الأمل للأطفال.

في الدراسة اللي عملها ستيرن، أحد الأمهات كانت بتقلل دايما من استجابتها لمستوى نشاط ابنها، يعني مش بتتفاعل بإيجابية مع الحاجة اللي بيعملها، وده أدى لتعلم ابنها في النهاية أن يكون سلبي. الطفل اللي يعامل بهذه الطريقة سوف يدرك في النهاية أنه عندما يكون سعيدا يعجز عن إثارة نفس مستوى الشعور بالسعادة جواه لدى والدته تحس بيه، أو نفس الشعور بالإثارة، مما يجعله في النهاية يؤثر تجنب المحاولة بالمرة، ميحاولش تاني. بيقول ستيرن إنه مع ذلك هناك أمل في الإصلاح، إن علاقتك على مدى حياتك سواء على الأصدقاء أو الأقارب

الحقيقة في نقطة خطيرة شوية في الموضوع دوت. اكتشفوا إن ثمن افتقاد الطفل للتناغم العاطفي لفترة ممتدة يكون باهظ جدا. في أحد الدراسات اللي أجريت على أكثر المجرمين وحشية واقتراف للحوادث الأكثر بشاعة عنف، إن من بين السمات المشتركة في المجرمين دول إنه في حياتهم المبكرة اللي تميز، يعني الحاجات السمات المميزة اللي تميزه عن غيره من المجرمين، إنه في فترة مبكرة من حياته اتنقل من دار إيواء إلى أخرى، يعني معاش مع بابا وماما، أو تربيته في دار أيتام، وهو ما يوحي بتعرض الطفل للإهمال العاطفي، مكانش حد مهتم بيه، مع افتقاد للتناغم العاطفي إلى حد كبير. وده بيأثر بشدة على الطفل وبيخليه ما عندوش تعاطف مع الآخرين، بل إنه يكون أكثر عنفا وشراسة في التعامل مع المواقف المختلفة.

العنوان ده مهم قوي. التعاطف والأخلاقيات، أصل الإيثار. لا تقل أبداً إن الألم لا يعنيني، فالألم دائماً هو ألمك أنت. دي أحدى الكلمات الأكثر شهرة في تاريخ الأدب الإنجليزي، لكنها بتعبر عن جوهر الصلة بين التعاطف والاهتمام. إن ألم غيري هو ألمي أنا. استشعارك أحاسيس الآخر يعني إنك بتوليه اهتمام. وعشان كده نقدر نقول إنه نقيض التعاطف التباغض. وباحث معروف اسمه مارتن هوفمان درس كتير في موضوع التعاطف وقال الكلمات دي. هو شايف إن جذور الأخلاقيات تكمن في التعاطف. ليه؟ لأنك لما بتمنح تعاطفك بتمنحه دايما للشخص الضحية، شخص في حالة ألم أو خطر أو حرمان، ونتيجة لكده بتكون رغبتك في مشاركة الشخص ده في ألام هو المحرك الأساسي لمساعدته. وبعيد عن الصلة المباشرة بين التعاطف والإيثار، يرى هوفمان أنه نفس هذه القدرة على التعاطف والشخص نفسه يحط نفسه مكان الشخص الآخر المتألم يمكن أن تقودنا لاتباع مبادئ أخلاقية.

تحت عنوان ثمن انعدام التناغم. يرى ستيرن أنه من خلال التناغم المتكرر بيشرع الطفل في تنمية شعور وحس قدرة الغير على مشاركته لمشاعره، والإحساس ده يبتدي يبقى واضح قوي في سن 8 شهور لما يبتدي يدرك الطفل أنه منفصل عن الآخرين، ويواصل الطفل تشكله من خلال العلاقات الحميمة في حياته. لما يكون الآباء غير متكيفين مع الابن، يعني مش بيتفاعلوا مع مشاعره أو اللي بيحصل عنده، العواقب بتكون وخيمة. في أحد الدراسات طلب ستيرن من أم أنها تبالغ أو تقلل من استجابتها لطفلها بدل من التماشي معاه بشكل متناغم، فجاء رد فعل الأبناء المباشر يكشف عن شعور بالحزن وخيبة الأمل للأطفال.

في الدراسة اللي عملها ستيرن، أحد الأمهات كانت بتقلل دايما من استجابتها لمستوى نشاط ابنها، يعني مش بتتفاعل بإيجابية مع الحاجة اللي بيعملها، وده أدى لتعلم ابنها في النهاية أن يكون سلبي. الطفل اللي يعامل بهذه الطريقة سوف يدرك في النهاية أنه عندما يكون سعيدا يعجز عن إثارة نفس مستوى الشعور بالسعادة جواه لدى والدته تحس بيه، أو نفس الشعور بالإثارة، مما يجعله في النهاية يؤثر تجنب المحاولة بالمرة، ميحاولش تاني. بيقول ستيرن إنه مع ذلك هناك أمل في الإصلاح، إن علاقتك على مدى حياتك سواء على الأصدقاء أو الأقارب من خلال التحليل النفسي هتعيد تشكيل نموذجك للعلاقات الإنسانية. إن عملية الإصلاح دائمة ومستمرة بطول الحياة. لهذا ترى العديد من نظريات التحليل النفسي أن العلاقة بين المحلل والمريض تكون بمثابة علاج تصويبي وتجربة إصلاحية للتناغم والتكيف. فالمحاكاة بعض المصطلح اللي بيستخدمه بعض المفكرين النفسيين، ويعني تعبير المحلل النفسي للمريض عن تفهمه لحالته النفسية الداخلية تماما، مثلما تتناغم الأم مع ابنها، هي بيعوضه عن فقده للتعاطف بتاع الأم بأنه هو كمحلل يتعاطف معه.

0: مين مننا مش بيحتاج للنصيحة؟
1: كلنا بنحتاج نسمع النصيحة، وخاصة لو من أهل الخبرة.
2: ده حقيقي، الشخص اللي بيحس إنه خلاص مش محتاج نصيحة بيبقى مش قابل للتعليم.
0: النصيحة نور للطريق، وطول الحياة نحتاج إرشاد ونحتاج للنصيحة.
1: قدم لينا كتير من الناس اللي سبقونا نصايح، لكن مش كل شخص ينفع ناخد منه النصيحة، لكن لما يكون واحد زي غاندي يبقى ينفع نسمع للنصايح منه.

0: هو مين غاندي؟ هو سياسي وزعيم شخص روحي من الهند،
1: عاش أثناء حركة الاستقلال بتاعت الهند، وكان كمان ضمن منظمة بتقاوم الاستبداد من خلال العصيان المدني الشامل.
2: والمنظمة دي كان ليها دور مهم في دعم حركات الحقوق المدنية للوصول للحرية في جميع أنحاء العالم.
0: غاندي معروف في جميع أنحاء العالم، وأطلق عليه في الهند أبو الأمة، وفي عيد ميلاده في 2 أكتوبر عطلة رسمية وعالميا هو اليوم الدولي للا عنف.

0: قال غاندي: اللي يخليك سعيد في الحياة هو إنك تكون مفيد للآخرين،
1: وده لأنه ربنا خلقنا سند لبعض ودعم لبعض.
2: خلقنا كل حد فينا بيعمل عمل مختلف في الحياة، والعمل ده بيعود بالنفع علينا وبيعود بالنفع على الآخرين وعلى المجتمع كمان اللي بنعيش فيه.
0: السعادة الحقيقية إني أشوف اللي بعمله شيء مفيد والناس مستفيدة منه، مش بس مفيد ليا أنا لوحدي.
1: لما أعمل حاجة للآخر هي دي السعادة.

0: قال غاندي اخطر انسان في الحياه هو الشخص الكذاب.
1: وطبعا في فرق بين انسان كذاب وانسان بيكذب.
2: فعلا يا لولا الفرق كبير. كلنا ممكن نغلط مره او مرات قليله ونكذب ونكون مش مرتاحين بعدها وحاسين انه لا احنا عملنا في حاجه غلط عملناها.
0: لكن الشخص كده الكذاب ده طول الوقت كلامه كله كذب كذب في كذب, مش ممكن كده تقدر تصدقه في مره.
1: وللاسف مره ورا مره لما بيتكشف كذبه بتتكسر الثقه في كلامه, وطبعا بيخسر كتير من العلاقات بسبب انه كذاب.

0: قال غاندي أجمل هدية في الحياة هي التسامح.
1: كلنا بنحب الهدايا، وبيبقى شيء جميل كده لما بنقدم لبعض هدايا بمناسبة أو من غير مناسبة.
2: بس بقى لما يكون التسامح هو الهدية اللي بنقدمها لشخص غلط فيا وغلط في حقي، يبقى ده أفضل وأحلى هدية.
0: ورغم كده إنها هدية معنوية، لكن تأثيرها أعمق وأعمق من أي هدية تانية،
1: لأن بالتسامح بنفتح صفحة جديدة، وبالتسامح بنعلن كده محبة عملية بعضنا البعض.
2: بالتسامح بالتصالح مع نفسي، دي أول حاجة، لأن التسامح بيكون من جوه قلبي،

0: قال غاندي كمان أفضل ملجأ في الحياة هو الله سبحانه وتعالى.
1: معك حق يا سما، بنتخبط كتير جدا في الحياة وبنحتار مين ينفع يكون لينا ملجأ، وقت كده ما نكون حيرانين أو مش عارفين احنا رايحين فين، أو وقت ضعفنا، أو وقت كمان لما بنغلط.
2: كتير من الناس اللي ممكن بننتظر منهم إن هم يكونوا حماية لينا وملجأ لينا ممكن للأسف يغزلونا،
0: وممكن في موقف الاحتياج يتخلوا عننا ويكونوا مشغولين بحياتهم واهتماماتهم.
1: لكن ربنا سبحانه وتعالى ثابت ومش بيتغير، ومش ممكن يتغير إنه يكون لينا الملجأ، بس ندعيله ونقترب إليه.

0: قال غاندي أهم أشخاص ليك في الحياة هم الأهل.
1: صح صح يا غاندي جدا، أنا معاك. مهما كانت شكل العلاقات بين الناس ممكن تكون بتتغير، لكن أعتقد في ناس هتبقى طول الوقت قريبة.
2: صح معاكي حق يا سما، ناس كده بتقرب وناس كمان بتبعد، وناس بيربطنا بيهم موقف كده لما بيخلص خلاص مش بنشوفهم تاني.
0: ناس معاك النهاردة لكن بكرة مش معاك، رغم انهم ممكن يكونوا قريبين وممكن تكون بتشوفهم كل يوم، لكن اهتمامهم ومشاركتهم للحياة معاك ما بقاش موجود.
1: وعلشان كده أهلك مهما بعدت المسافات ومهما حصل حاجات، بتفضل صلة الرحم والدم هي الأقوى.

0: بنقبل بعض وبنحتمل بعض وبنسامح بعض.
1: بالمحبة بنفهم بعض ونعتذر لبعض ونساعد كمان بعض.
2: بالمحبة بشوف نفسي فيك وبتكون أنت مرايتي وبتكون بتحب ليا أنا كمان الخير.
0: بالمحبة بنعدي الصعوبات وبنعدي تحديات الحياة.
1: المحبة بتخليني أصبر ومش بقف كده ليك على كل غلطة أو على الوحدة. المحبة الحقيقية هي أجمل شيء زي ما قال غاندي.

0: قال غاندي إن أهم تسلية في الحياة هي العمل.
1: في الوقت الحالي التسلية بقى إن إحنا بنخرج أو نلعب أو يجي وقت كده ونقول عايزين نضيع الوقت في أي حاجة،
2: أو ممكن التسلية فيسبوك ونضيع فيه الوقت من غير فايدة،
0: أو بلاي ستيشن، وفي الآخر بنستفيد إيه؟ ولا حاجة، فعلا ولا حاجة.
1: لكن غاندي بيقول إن التسلية الأهم في الحياة هي العمل،
2: والعمل لو عملناه كده بحب زي الحاجة زي الحاجات التانية اللي بنعملها أكيد هيبقى الشيء مفيد، وهيكون كده مش هنكون كده مضغوطين فيه أو هنكون مضغوطين بسبب اللي

0: قال غاندي أكبر سر في الحياة هو الموت.
1: ومين مننا مش بيقف قدام حالات الموت وهو مستغرب وعنده كمية تساؤلات ملهاش إجابة؟
2: لما الموت ما يكونش ليه وقت محدد مثلا،
0: لما الموت يكون ملهوش سن معين، أطفال أو شباب أو كبار،
1: لما كمان الموت ما يكونش ليه أسباب، ممكن بسبب مرض أو ممكن من غير أي سبب أصلا.
2: الموت حقيقة مؤكدة بنشوفها كل يوم، ومع ذلك فهو سر لا يتحكم فيه إلا الله سبحانه وتعالى.

0: قال غاندي إن أسمى المشاعر في الحياة السلام الداخلي.
1: ياه، فعلاً الإحساس بالسلام النابع من القلب لا يقدر بمال الدنيا.
2: شعوب ودول ومعاهدات كتيرة جداً ومؤتمرات باسم السلام، ومحدش بيوصل فعلاً للسلام.
0: إحساس الإنسان بالسلام مش مجرد كلام ولا شعارات مرفوعة، لكن مش هيعيش الإنسان في سلام إلا لو كان في علاقة عميقة مصدر السلام فيها هو الله سبحانه وتعالى.

0: قال غاندي أفضل معلمين في الحياة هم الأطفال.
1: الأطفال ببساطة قلوبهم مفيش في نقائها ومفيش في نقاء أفكارهم كده.
2: الأطفال بتلقائيتهم ومحبتهم الصدقة.
0: بنشوف الأطفال ممكن يعملوا تصرفات نقف قدامها وإحنا متعجبين.
1: ينفع نتأمل كده في تصرفات الأطفال وكمان نتعلم منها.
2: إزاي ممكن يكون طفل في قمة زعله وفجأة ينسى ويضحك؟
0: وممكن كمان نلاقي طفل بيفرح ويبسط بأبسط الحاجات ويكون راضي.
1: وحاجات كتيرة قوي بنتعلمها فعلا الأطفال، محتاجين نبص عليهم ونشوفهم، بنشوف قلوبهم ونتعلم منهم.

0: قال غاندي أصل كل الشرور الأنانية،
1: والأنانية ديت بتبقى متمحورة حوالين أني أنا بفكر في نفسي بس، أنا محور الكون، أنا بحب إيه، أنا بكره إيه، الناس شايفاني إزاي والناس عايزاني إزاي.
2: عارفة عشان كده يا لولا تلاقي ناس كتير قوي ممكن تكذب وممكن تسرق وممكن تقتل بس علشان هي همها نفسها وهمها مصلحتي أنا الأول.
0: ده حقيقي، بس لو اتعلمنا كده حاجة مختلفة ان احنا فعلا نقدم بعض وان احنا فعلا نبقى بفكر في مصلحتك قبل ما افكر في مصلحتي، ينفع نكون بنعمل كده. عايزة اقولكوا على حاجة يمكن شوية بلاقيها في الحياة ناس بتعملها وانا اتعلمتها، انه انا لما بقدم مصلحتك عليا بكرة انت كمان هتبدي مصلحتك عليا، فانا يعتبر وكأنه هي دايرة كده، في مرة هيجي عليا الدور. فخلونا كده نتعلم من الكلام اللي قاله غاندي انه نقدم بعض وهتشوف نتائج مختلفة.

الحقيقة بعد ما سمعت النصيحة بتاعت جراهام ما اقتنعتش قوي بالكلام اللي قاله. خرجت وخوفت الشباب، قلت لهم الراجل ده أسطورة والشركة دفع كتير قوي، ولو الدنيا مشيت غلط العيب أكيد هيبقى منكم وهنقع في مشكلة. الشباب قلقوا وركزوا قوي مع الراجل، وفي نهاية اليوم كلموني وقالوا لي الراجل طلع جامد قوي لما ركزوا. سألت نفسي إزاي الخوف يخليهم يركزوا؟ المفروض الرغبة والدوافع الإيجابية، لكن يبدو إنه شكلها مش دايما بتمشي الأمور كده. لكن الحقيقة أنا استمريت في أسلوبي، بعمل سيرك في المحاضرات والناس بتجيلي مخصوص عشان تتدرب عندي وبتدفع دم قلبها.

مساء الخير أعزائي مستمعين راديو صوتك. النهاردة عندي ليكم قصة جديدة، حدوتة جديدة، بس حدوتة النهاردة الحقيقة عجبتني جدا. فكرتها جديدة وغريبة. اسم الحدوتة موهبتك وربك الخلطة. خليني ابتديلكم القصة من أولها من الراوي. الراوي اسمه دكتور خالد حبيب. الكتاب اللي روى فيه الحدوتة كتاب اسمه حواديت بألوان الحياة، لكن القصة الحقيقة جميلة جدا. استقالتي جاهزة، قلتها وانا نفسي مخضوض منها، بس طلعت مني تلقائية، رغم اني فعليا لو استقلت هبقى في الشارع وتاني يوم هدخل السجن عشان القروض اللي انا اخدها من البنوك على حساب المرتب. بس في حاجات ما ينفعش تسكت عليها، اولها حقوق الناس.

وزي ما قلت كانت مدرستي في التدريب إني أقدم كل الإغراءات والاستعراضات عشان أخلي الطلبة تستمتع بكل لحظة لحظات التدريب. والحقيقة دي كانت أول نقطة خلاف بيني وبين راجل إنجليزي من عمالقة التخطيط الاستراتيجي في العالم. والقصة ابتدت كده، من سنين طويلة كنت مدير موارد بشرية في شركة عالمية، وجبنا الراجل ده يعمل محاضرات وتدريب لكبار المديرين بتوع الشركة. وفي أول يوم تدريب وقبل نص النهار طلبوني وقالوا لي تعالى بسرعة، التدريب باظ. يا نهار أبيض، إيه اللي حصل؟ ورحت فورا لقيت الشباب قاعدين بيهزروا في قاعة التدريب، والمحاضر قاعد بيشرب شاي على حمام السباحة. ألا إيه الحكاية ده؟ إيه الحكاية يا شباب؟ إيه اللي حصل؟ ايه اللي بوظ التدريب؟

وفجأة ندهوني عشان التدريب قالوا لي باظ، فجريت بسرعة أشوف الشباب وأفهم إيه اللي حصل، إيه المديرين حصل لهم إيه. لقيت الشباب قاعدين بيهزروا في القاعة وسألت إيه الحكاية، قالوا لي الراجل ده قتيلي عم خالد، بيتكلم بالراحة وكل ما بنعمل دوشة يسكت ومش بيحاول يشد انتباهنا بأي ألعاب أو مناخشة، انت عارفنا كلنا جامدين قوي. كلمة مناخشة قلق تاني وكده، وفكرة ان يعملوا دوشة قلقتني اكتر. طب اعمل ايه؟ رحت له المدرب، مالك يا عم جهام؟ الحقيقة هو كان رايق قوي قوي، وقال لي بص الناس دي مش محترمة وما تستاهلش تاخد العلم بتاعي،

وبعد ما خلص خالد الكلام مع الشباب اللي قالوا له انه المدرب يعني هادي قوي، رايق قوي، مش بيناغشنا، مش بيتحرك، هادي بزيادة، رجع لمستر جراهام او المدرب، والحقيقة فوجئ انه رايق قوي، وقال له الكلمات دي. قال له الناس دي مش محترمة وما تستاهلش تاخد العلم بتاعي. انطلقت في خطاب حماسي بكلمة عن الطبيعة الخاصة للصناعة وقوة المديرين بتوعنا، وإنهم متعودين على الدلع في التدريب، وإنه لازم يبذل مجهود جامد عشان يستحوذ على اهتمامهم. جراهام سمعني بابتسامة هادية قوي وقال لي في الآخر: لو تسمح لي أنصحك نصيحة هتريحك طول عمرك في التدريب والتدريس. الحقيقة قلت له: قول.

والحقيقة بعد ما حكيت مع جراهام المدرب الإنجليزي، شرحت له وجهة نظري إنه لازم يبذل مجهود في إنه يشجع الناس ويستحوذ على اهتمامهم ويعمل حاجات كده شيقة، قال لي أنا عايز أنصحك نصيحة هتريحك طول عمرك في التدريب. وأنا الحقيقة كنت منصت، قلت له اتفضل. قال لي ما تروحش لحد، لو اللي قدامك مش عايز يتعلم بجد ما تتعبش نفسك معاه، وعشان يثبت انه عايز يتعلم بجد لازم يحترم كل القواعد بتاعتك. انت اللي عندك العلم والمعرفة، المديرين دول كبار اسما لكن على قدهم قوي في المعرفة، وعلى قدهم قوي قوي قوي في السلوكيات والنجاح والقيادة والسلوك.

الحقيقة بعد ما سمعت النصيحة بتاعت جراهام ما اقتنعتش قوي بالكلام اللي قاله. خرجت وخوفت الشباب، قلت لهم الراجل ده أسطورة والشركة دافعة كتير قوي، ولو الدنيا مشيت غلط العيب أكيد هيبقى منكم وهنقع في مشكلة. الشباب قلقوا وركزوا قوي مع الراجل، وفي نهاية اليوم كلموني وقالوا لي الراجل طلع جامد قوي لما ركزوا. سألت نفسي إزاي الخوف يخليهم يركزوا؟ المفروض الرغبة والدوافع الإيجابية، لكن يبدو إنه شكلها مش دايما بتمشي الأمور كده. لكن الحقيقة أنا استمريت في أسلوبي، بعمل سيرك في المحاضرات والناس بتجيلي مخصوص عشان تتدرب عندي وبتدفع دم قلبها.

بيقول خالد إنه قرر إنه يستمر في الأسلوب بتاعه، يعمل سيرك في المحاضرات، بيشجع الطلبة قوي، بيعمل حماس، بيعمل كل حاجة يقدر يعملها عشان يجذب انتباههم، والناس كانت بتجيله مخصوص سمع عنه. بس هو بيقول إنه كل شوية كنت ألاقي علامة مش حلوة، ناس قاعدة بتلعب في الموبايل، ناس قاعدة مش مركزة، ناس جاية متأخرة شويتين. قررت أحط قواعد صارمة، في مقابل المتعة والهزار والتعلم لازم يكون في التزام كامل بالقواعد. بقيت أبدأ كل محاضرة أو تدريب بالاتفاق، شوفوا بقى حلوين، عايزين نتبسط كل ثانية ولا بلاش، نستمتع بالرحلة وكمان نوصل للنهاية واحنا ناجحين، ها الأول قولولي انتوا جايين هنا ليه؟

والحقيقة إني قررت إني أحط قواعد صارمة للمحاضرات بتاعتي وللتدريب. في مقابل المتعة والهزار والتعلم لازم يكون في التزام بالقواعد، فأبتدي دايما أتفق معاهم وأسأله: أنتوا عايزين ننبسط وعايزين نتعلم؟ عايزين تستمتعوا بالرحلة وكمان نوصل لنقطة النهاية ناجحين؟ أنتوا جايين هنا ليه؟ علشان مش كله يبقى جاي يتعلم، أنا عايز أريحكوا يعني. في اللي عايز شهادة بس عشان يترقى، بطمنك الشهادة مش هتضمن لك أي ترقية، خصوصا لو 100 مندوب بياخدوا ماجستير هنا بقى في التسويق. التسويق كله 5 وظائف، وفي اللي عايز يتجوز وعارف إن الدراسة فيها ناس نظيفة، معنديش أي اعتراض. هطول البريك علشان تاخد راحتك وتتعرف على الناس، بس وقت المحاضرة بلاش كلام لو سمحت.

0: غالية ونص رخيص.
1: والحقيقة دكتور خالد ابتدى يتفق مع الناس بطريقة واضحة ويشرح إنه ممكن تكون هدفك إنك جاي التدريب عشان تاخد شهادة، والشهادة تقيك، لكن خلي بالك الشهادة مش بتهقل. هدفك إنك تعمل علاقات، ما عنديش مانع، هطول البيك وأديك فرصة تعمل علاقات، لكن أهم حاجة إن وقت المحاضرة بلاش كلام لو سمحت، ركز معايا، وفي المضطر ياخدها علشان الشركة عاملة دعم للبرنامج، وبيجي قتيل مش نايم وعلى آخره. من عيني أخلي صوتي بنفس الوتيرة والنبرة علشان تعرف تنام، بس ياريت تروح وتنام في البيت. وبعدين الامتحانات اللي بقولها مش هي الأساس، المهم إنك تتعلم. يعني دايما هيكون كتاب مفتوح، الامتحان هيبقى كتاب مفتوح، وهقولك هيجي فيه ايه بالظبط.

وفي الجلسة النهائية دي اكتشفت إنه في اختيارات غير منطقية إطلاقا. هو بصراحة كان منطقي في عرف المؤسسات العالمية المدلعة، أصلنا مش دايما بنبقى صح قوي ولا موضوعيين قوي. يعني الجروب اللي كان معايا بيختار ابتدى الكلام ياخد شكل تاني بعد ما وصلنا لحسين، ابتدى يبقى فيه كلام تاني، لكن يبقى عندنا القدرة على تزويق أي حاجة، لدرجة إن الفساد بيبان نزاهة والبلطجة تبان تنفيذ قوانين، وبعدين يبقى فيه إدارات ليها دلال كده، حاجة كده مخصوص، ناس كلها سنجة 10، براندات ولبس مدلع وحركات ولسان معوج أمريكاني وصور كل يوم بتاعت سهرات الليل وآخره، اللي هم نفس الناس اللي بتختفي في نص النهار وتدخل الحمام تشرب 30 سيجارة وتطلع العينين وارمة من العياط.

لأنه اللجنة اللي معايا فيها شباب يعني من عائلات كبيرة، وبيلبسوا على سنجة 10، براندات لبس مدلع وحركات ولسان معوج أمريكاني وسهرات نص الليل. ما كانش في النهاية عاجبهم الاختيار اللي وقع على حسين، والكلام كان قال الناس دي أكيد هياخدوا كل الفرص والبنات، ولو ما خدوش كلنا بندفع الثمن. المرة دي العملية من وجهة نظرهم سهلة، الخمسة بتوع الاختيار النهائي منهم ثلاثة ينطبق عليهم معايير الدلع والهمبكة، ولد وبنتين، وجنب معايير الدلع كان في كمان معيار مؤثر للغاية، ولاد مين دول في المجتمع؟ الأسماء الكبيرة بتفرق برضو. وقبل الاجتماع الأخير النتائج كانت طلعت وتم إرسالها لكل أعضاء اللجنة.

يعني ببساطة بعد سنة من الشغل الكامل وصلنا بناء على البرنامج اللي حطاه الشركة العالمية إن حسين هو الشخص المناسب، لكن في القعدة الأخيرة وإحنا بنختار الاختيار النهائي الناس اللي معايا ما عجبهمش الاختيار ده، لأنه هم عندهم نظرة تانية للموضوع. فالخمسة اللي تم اختيارهم قالوا إنه ثلاثة منهم بينطبق عليهم المعايير اللي هم شايفينها مناسبة، دلع، الحنباقة، ولاد ناس، أسماء كبيرة. وقبل الاجتماع الأخير كانت النتائج طلعت وتم إرسالها لكل أعضاء اللجنة، والنتائج واضحة وصريحة، عشان كده كلام

بعد ما قالوا حسين ما ينفعش وفي ثلاثة أحسن منه، سمعت الكلام ده وما قدرتش أسكت، قلت لهم استقالتي جاهزة. قالوا لي ما تبقاش طايش ولا هاوي، الشركات الكبيرة كده لازم تتعلم تقبل قرارات المنطق بتاعها أعلى من مستوى معلوماتك. وأنا عمال أفكر أقنعهم إزاي، كنت لسه مخلص كتاب عبقري لباولو كيهيلو، الكتاب ده اسمه الشيطان والأنسة بريم، وفكرته جميلة جدا، قصة رمزية رهيبة. راجل عايز يعرف ربنا أساسه خير ولا شر، فقرر يختبر أهل القرية، أهل قرية صغيرة أوي فقيرة للغاية، هيديهم سبائك ذهب تخليهم أغنى الناس، بشرط لازم يكسروا وصية من الوصايا العشرة ويقتلوا واحد من القرية.

العرض سبائك ذهب مقابل أن يقتلوا واحد من القرية. القصة كانت مخيفة والسلوك الإنساني مرعب. وصلوا لمرحلة أنه حتى الكاهن بتاع القرية موافق يقتل 6 عجوزة، وشايف أنها رحمة من ربنا عشان تلحق جوزها المتوفي من زمان. كلهم عندهم استعداد يقتلوا حد مقابل سبائك الذهب. المهم، نهاية القصة اللي خلاهم يعملوا الصح كان الخوف.

مش الصح والغلط. البنت الوحيدة النقية فيهم خوفتهم، قالت لهم أكيد لو قتلوا حد الدنيا كلها هتعرف وهتتمسكوا وتروحوا في داهية وسين وجيم. والخوف خلاهم يرجعوا عن قرارهم، يعني يرجعوا عن قرارهم مش عشان مؤمنين بالصح والغلط، الخوف خلاهم يرجعوا عن قرارهم.

فكرة حلوة عجبتني، نخاف ولا نختشيش؟ قررت أستخدم نفس الفكرة ببساطة، قلت لهم المشكلة إني بعت نتائج الاختبارات بالتفصيل للمركز الرئيسي للشركة برا مصر، يعني هم عارفين التفاصيل ونتائج كل حد. أنا ما عنديش أي اعتراض على النتيجة، بس أنا آسف هم عارفين خلاص. النتائج بقت معروفة، المكان اتقلب سرادق عزاء، صمت القبور، كل المجموعة سكتت خالص. مديري كان حاضر معايا وقاري الموقف، كان محترم جدا وكمل الفيلم، قال أي تغيير في المعايير هيعرض اللجنة كلها للتحقيق، بس زي ما تحبوا. وهما ما حبوش، قفلوا الدفاتر وقاموا. حسين نجح ودخل البرنامج، وبعد سنين سافر وبقى مدير إقليمي للشركة العالمية، وكمان بقى متدلع والإنجليزي بتاعه بقى أمريكاني، لكن في كل الأحوال ما كانش محتاجها، كان شخص موهوب.

بعد ما قلت لهم الكلام دوت وانه كل النتائج وصلت للشركة العالمية، سكتوا وما قدروش يعملوا اي حاجة، وتم اختيار حسين في تم اختيار حسين وانه يبقى هو الشخص اللي ناجح، وبقى بعد شوية مدير اقليمي للشركة العالمية. عايز اقول انه مش دايما المواهب بتلاقي طريقها للنور، لكن ربك بيسبب الاسباب، بيسخر الناس لناس، واحنا كنا يدوب اداة بسيطة، ده حقه ورب الأرزاق كاتبها له. خلطة الموهبة والرضا الرباني على طول هتكسب. مش دايما الشر بيكسب في الشركات، الخير بيكسب ساعات.

ازاي اهتم بنفسيتي؟ من اول الحاجات اللي ينفع اهتم بيها بنفسيتي هي التواصل الجيد. التواصل الجيد مع الناس اللي حواليا، انا كده كده عايش وسط الناس، والتواصل الجيد هيخليني اعيش وسط الناس، بس هيخليني اعيش بطريقة صح. كتير قوي بنشتكي من العلاقات، من مشاكلها، بنتجرح من بعض، ونقعد حتى نغني اغاني على ان احنا اتجرحنا من بعضينا. كتير قوي بنغلط في بعض بقصد ومن غير قصد. لكن كل ما بتعلم ازاي اتواصل مع الناس بشكل سوي، بشكل يكون كويس، وده بيبقى تدريب على فكرة، ده بيخلي نفسيتي انا اولا مرتاحة، لكن على الناحية التانية بيخليني عندي توازن نفسي، لان التواصل مع الناس بطريقة صح بيخليني اكتشف نقاط قوتي ونقاط ضعفي، وبيخليني اكتشف كمان نقاط قوتهم هما ونقاط ضعفهم، وفي الحالة دي هعرف أتعامل مع نفسي، وهعرف أتعامل مع أنواع من الشخصيات كتيرة بتقابل معاها.

لما بنكبر بنتحرم من حاجات كتير بيستمتعوا بيها الأطفال زي اللعب التسلية وكل ده. أول لما بنكبر كده بيقعدوا يقولوا لنا لا يعني عيب وما ينفعش، أو لو أنت جيت تلعب أو تجري أو تتمرجح تسمع كلام زي هو أنت رجعت طفل، إيه حركات العيال دي؟ مع إن التسلية مش عيب واللعب مش للأطفال بس، لأن ده بيخرج طاقة وبيعمل توازن بين الجد اللي بنتعامل بيه في أشغالنا وفي حاجاتنا والكل تقريبا وقتنا، وبين إن إحنا شوية ناخد وقت كده ناخد هدنة نلعب ونقضي وقت لطيف ونتسلى مع الناس اللي إحنا بنحبهم. ده شوية بيدينا فرصة إن إحنا ننسى شوية هموم الحياة ومتاعبها، وكأننا بنشحن طاقة علشان يساعدنا إنه نفسيتنا تبقى أفضل.

طلب المساعدة أمر عادي، بجد أمر عادي. ليه؟ لأن كلنا بنحتاج لبعض، بنحتاج نكمل بعض. مفيش شخص بيعرف يعمل كل حاجة في كل المجالات لوحده، وطلب المساعدة من بعض مش بيقلل من كرامتي أبدا. مش لا لا لا لا، ما ينفعش أطلب من فلان تعمل معايا كذا أو من فلان يعمل معايا كذا، لأني لا، لازم أحافظ على كرامتي. أبدا، مش بيقلل من كرامتي ولا حاجة، ده فكر غلط. لكن لأن قدرات كل حد فينا مهما كانت ومهما كانت إمكانياته، في الآخر قدراتنا وإمكانياتنا محدودة. عشان كده مش هينفع ما نطلبش من بعض إن إحنا نساعد بعض. عشان نعيش أسوياء نفسيا ونهتم بنفسيتنا، لازم نتعلم إن إحنا نطلب المساعدة. طبعا مش عمال على بطال وبأنانية أو بإن إحنا نستغل الناس اللي حوالينا، لكن إزاي نطلب المساعدة من أقرب الناس لينا، وإزاي نطلبها في الوقت المناسب ومن الشخص المناسب.

عشان نفسيتك تبقى كويسة، اهتم بأكلك ونومك وبأنك تشرب مية وتبقى بتهتم بجسمك عامة. كلام كتير سمعناه وعارفينه من واحنا صغيرين، لكن للأسف مش بننفذه، وأكتر وقت بنضر أجسامنا بسبب طريقة أكلنا الغير صحية أو بسبب عدم تنظيم نومنا، وبيرجع جسمنا يصرخ ونعاني من أمراض وأغلبها من الأكل اللي مليان دهون أو أملاح أو سكريات أو نشويات، أو بسبب إننا مش بناخد كفايتنا في النوم اللي بيحتاجها جسمنا. وطبعا ده كله بيأثر على نفسيتنا وحالتنا النفسية، لأنه دايما بنبقى حاسين كأنه هو الأكل بس ليه علاقة بالجسم والنفسية ليها علاقة بالنفسية، لكن حقيقي كتير قوي من الناس اوقات مثلا بس لما تنظم نومها نفسيتها بتتحسن، لانه كل الحاجات بتأثر على بعض.

تتعلم تاخد أجازة. كل حد فينا محتاج إنه فعلا ياخد أجازة ويرتاح، وده أمر مهم جدا. صح، ظروف الحياة صعبة ومتعبة، وأوقات بتضغط علينا كتير، ومش بنعرف مش بس ناخد أجازة، ده احنا مش بنعرف أوقات ناخد نفسنا. بس الحقيقة إن لو استمرينا في طاحونة الحياة دي من غير راحة ومن غير ما نتعلم نفصل، هنيجي في وقت وهننهار، وهننهار كمان مرة واحدة، وهنصرخ، جسدنا هيصرخ ونفسيتنا هتصرخ. حتى وقت الأجازة مش هيكون هو الوقت الجميل اللي احنا بنرتاح فيه، لأن هنكون بنقضيها واحنا تعبانين مش واحنا مرتاحين. علشان كده احنا محتاجين ناخد أجازة ناخد فيها فعلا وقت راحة، ووقت راحة يكون كافي نفصل فيها عن أشغالنا، عن ضغوط الحياة، عن الهموم، نريح كده دماغنا، ومش نكون برضو جوه هموم البيت، لكن نخرج بره ونعمل حاجات مختلفة في الأجازة، ونرتاح نفسيا ونرتاح جسديا.

اتعلم ازاي تتعامل مع الضغوط، لانه كده كده في ضغوط ومحدش مننا خالي من الضغوط او مفيش اي حاجه بتضغط عليه. وفي طريقتين للتعامل مع الضغوط، يا اما نعديها واحنا نفسيا ثابتين، يا اما ضغوطنا بتكسرنا وبننحني قدامها. التعامل مع الضغوط ده تدريب، كل ما اتعلم اتعامل مع الضغوط ازاي وانجح في التعامل معاها باخد حصانه من اني اتعب وانهار قدام الضغوط، وكأنه العضلة بتاعتي بتتقوى وبتعرف تحتمل أكتر. عشان كده دايما اتعلم ازاي تتعامل مع الضغوط وما تسيبش الضغوط تكسرك، لكن تبقى انت أقوى من الضغوط وتعديها. وفكر نفسك دايما بأن انت عديت حاجات كتير فتقدر تعدي كمان الضغوط دي.

عيش يوم بيوم، بلاش نقول هم بكرة. وأوقات كتير لما بنقول هم بكرة بنفقد متعة اليوم اللي احنا عايشينه النهاردة. لكن كمان مش بعيش يوم بيوم وبس، لكن كمان أعيش بالأمل. بس لازم نخلي بالنا إن الأمل ما يكونش مبالغ فيه، لأن الأمل المبالغ فيه ممكن ما أقدرش أوصل له، وده ممكن يخليني أمر بحالة إحباط رهيبة لأني حطيت أمل أعلى مني بكتير. لكن كمان على الناحية التانية، ما ينفعش يكون الأمل إن يكون أمل حاجة بسيطة قوي أو حاجة أوصل لها بسهولة فما تدينيش تحدي. لازم يكون الأمل مبني على قواعد ثابتة عشان ما نحسش لا بالعجز إنه حاجة كبيرة قوي قوي عندنا، ولا حاجة صغيرة قوي وهايفة. وإحنا بنعيش يومنا بالأمل لازم يكون الأمل ده في موضعه الصحيح، وإلا مش هيكون أمل، هيكون مجرد وهم، وكمان هيكون مش مناسب ليا ولا لشخصيتي. حلو يكون قوي إن عندي أمل وأعرف أحققه في وقته المناسب، عشان الأمل دوت يديني إن أعيش يومي بشكل صح، ودوت بيخليني أحافظ على نفسيتي.

خلي عندك هدف بتسعى ليه طول الوقت، ودايما تكون حاطه قدامك علشان لما توصل له تحتفل بنجاح الوصول لهدفك ده، وتحط هدف تاني. وكل مرحلة من المراحل بتاعة العمر ركز انك تختار اهداف ممكن تكون متعبة في الوصول ليها لكن مش مستحيلة. وجود هدف في الحياة بيملك طاقة طول الوقت كده، وتحس ان الطاقة دي بتحافظ عليك سوي نفسيا وتخليك حاسس بمعنى الحياة، وان ليك دور مهم بتقوم بيه، مش بتصحى وخلاص كده. يمكن ده اوقات بيخلينا نحبط، واوقات بيخلينا نبقى يعني متضايقين، لكن طول ما انا عندي هدف وفي حاجة انا عايزة اوصل لها، انا طول الوقت بقوم ومتحمس وعايز اكون بعملها.

استمتع بالتحديات. طبعا جملة غريبة وهيتقال ايه ده، يعني ايه استمتع بالتحديات؟ احنا بنهرب بالتحديات، التحديات بتتعبنا وكلنا فعلا بنشتكي من التحديات، لكن الحياة من غير تحديات ملهاش اي طعم، بل بالعكس روتين بيقتل الابداع. كل ما بيكون في تحدي في حياتي كل ما بحس نفسي ان انا عندي حاجة وعندي خطوة عايزة اعديها، بيخلي نفسيتي كده دايما كأني حد صاحي، حد مستيقظ طول الوقت، بيخلي جوايا حافز ان انا عايز اكون قد التحدي ده. والعجيبة قوي بقى ان ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بإرادة ملهاش حدود، قدام كل تحدي بيوسع طاقة الإرادة دي، بيدينا اتساع للإرادة وبيدينا ان إرادتنا تكون قد التحدي وقد تحديات الحياة اللي بنمر بيها. لازم نفكر في التحدي بشكل مختلف، انه فرصة للنجاح وفرصة اننا نتعلم من تاني وفرصة ان احنا نكون عايشين بشكل مختلف، وده يخلي عندنا مناعة ضد الأمراض النفسية ويخلينا بنحمي نفسنا من حالات الاكتئاب وحالات القلق والحالات المرضية الكتيرة اللي أوقات بيكون سببها عدم وجود تحدي في الحياة.

اتعلم الترك والتخلي. وانا عارفة اننا كلنا مش بنحب الترك او التخلي، خاصة عن الحاجات اللي بنحبها او عن امور اتعودنا عليها او معانا من واحنا صغيرين. ومش قصدي بالتخلي يبقى نفكر دايما في حاجات مش كويسة او بتضرنا، لانه ده طبيعي ان احنا نتخلى عن الحاجات اللي يعني يمكن تكون مش احسن حاجة واحنا عارفين ده، لكن الصعب اننا نتخلى عن امور كويسة بس هي مش افضل حاجة لينا الوقت ده او مش مناسبة او مش وقتها. لما بتعلم الترك بدرب نفسي ان ما تعلقش بالاشياء او بالاشخاص، لكن دايما يكون عندي كده ثبات، ببقاش طول الوقت بعتمد على حاجة او بعتمد على شخص في اني اكون مستقر نفسيا.

0: لازوك يا محبي.
1: فكر في عادات إيجابية تكون كويسة جدا نفسك إنك أنت تكتسبها، وابعد عن أي عادات سلبية. ينفع تجيب ورقة وقلم وتقعد تكتب إيه العادات الإيجابية اللي نفسك أنت تبدأ فيها، أو أنت فعلا بتعملها وعايز تطورها وعايز تشتغل عليها أكتر، وتبدأ تشتغل فعلا عليها. وإيه العادات السلبية اللي لازم تكون بتبعد عنها علشان خاطر دي بتعطلك، وتعمل خطة إزاي هتبعد كمان عنها، لأن ده بيحافظ على نفسيتنا سوية. يعني كل شوية كده هراجع عاداتي، لو العادات دي مفيدة وهتساعدني إن أعيش بشكل صح يبقى هتمسك بيها وهطورها أكتر وهتدرب عليها أكتر، ولو اكتشفت إن في عادات سلبية هبدأ أحط خطة إزاي أنا اللي أسيطر على العادة مش العادة اللي تسيطر عليا، وبسرعة كده أقعد حتة حتة أفكر في إن إزاي أتخلص منها. طبعا مش بتكون بدوسة زرار، إحنا مش كمبيوتر، لكن عليا إني أصبر على نفسي، أهتم بنفسي وأشتغل على الحتة ديت لغاية ما أوصل فعلا وأظبط عاداتي.

اتعلم مهارة جديدة، وده بيدي طاقة جديدة للحياة، حتى ولو مش هتكون شاطر فيها بنسبة 100%، لكن التعلم في حد ذاته مهم وحلو. لو المهارة دي موجودة عندي ومارستها طول الوقت، قد ايه ده بيفرق معايا. عمرك كده جربت انه تتعلم حاجة جديدة؟ احنا في زمن المعرفة، الكل بيحاول يعرف كل حاجة حتى ولو بشكل بسيط، يبقى مش هينفع اكتفي باللي بعرفه او بتعلمه، بس لازم اجتهد واسأل واستكشف، لانه في الاستكشاف ده بيخليني احس كأني اصغر في السن، وده بيديني احساس كده بالطاقة وانه نفسيتي دايما احسن. اتدرب وتعلم اي مهارة جديدة حتى ولو مش هتتقنها للاخر.

0: برضو مكملة مش سمع كلام مش
1: من شوية كنا بنقول اطلب المساعدة، لكن كمان مش بس تطلب المساعدة زي ما حكينا قبل كده، وزي ما قلنا ان ده مش بيقلل ابدا من كرامتك، لكن كمان اتعلم انت تقدم المساعدة للناس. في وقت كده اوقات بنشوف الناس حوالينا عندهم احتياجات، وانا بقف موقف المتفرج ومش بعمل اي حاجة، واقول هو انا هقدر اساعدهم بايه، هو انا عندي ايه، وكأن متخيل ان انا لازم اقدم حاجات كتيرة او اعمل حاجات معينة علشان خاطر اساعد غيري. انا ممكن اعمل حاجات بسيطة لغيري، واوقات كده تكون الحاجة دي هو مش متوقعها وتكون هي دي الحاجة اللي كان محتاجها جدا في الوقت ده. اوقات تانية بنخاف ان احنا نساعد بعض علشان لحسن كده، يعني افكر اني لو ساعدته زي ما بيقولوا كده ما ينوب المخلص الا تقطيع مثلا هدومه، او انا اني هتضر في الموضوع دوت. الحاجات دي كلها خلتنا نبعد عن بعض، وخلت حتى نفسيتنا تكون مش مستقرة، وخلتنا نكون مش اسوياء. لكن حلو زي ما بطلب المساعدة وان الناس تقف معايا وتساعدني، ان انا كمان اعرف واتعلم باللي اقدر عليه واللي في ايدي، ولو حتى حاجات بسيطة أقدم المساعدة للناس اللي حواليا.

0: انا بس عايزك تبقي عارفة انك انت ليا اقرب لي مني، انت عايشة في كل حتة فيا. مش
1: اهتم بروحانيتك وبانك تبقى بتتقرب لله سبحانه وتعالى، لانه من غير قربي من ربنا امور كتير هتبقى متلخبطة في حياتي. قربي من ربنا سبحانه وتعالى بيعدل حاجات كتير قوي، افكار كتير، بيخليني طول الوقت عندي شعور بالرضا، متصالح مع نفسي، عايش حياتي بشكل متوازن. حقيقي لما بكون دايما كده قريب من ربنا سبحانه وتعالى، ده بيتعكس على سلوكياتي، على افكاري، على كلامي، على اسلوبي في الحياة عامة. ومش علشان بس انا خايف من عقاب، حبا في عز وجل وقربا لي، ده قد ايه بيساعدني، ده بينور طريقي، ده بيخليني كده ابقى دايما حاسس ان عندي سلام، وحاسس ان انا عندي طمأنينة بقربي من ربنا سبحانه وتعالى.

0: افتح قلبي اقول لك.
1: كل حد فينا بيمر بأوقات نفسيته فيها بتبقى تعبانة، أوقات بنمر بأوقات حزن وبيكون حزن شديد مش حزن عادي، وأوقات بنمر بحالة اكتئاب أو حالة يأس أو حالة كده بنحس فيها نفسنا إن فعلا نفسيتنا تعبانة، وده عادي جدا. زي ما أجسادنا بتتعب في أوقات، معدتنا بتتعب، بنصدع، بناخد دور برد، حتى بناخد كورونا، لكن أوقات مش بنرضى نعترف إن نفسيتنا تعبانة، وعدم الاعتراف بأن إحنا بنمر بوقت نفسيا فيه تعبانين ده بيعطلنا. لأن الطبيعي إن أنا أقول أنا فعلا مضغوط نفسيا دلوقتي، أنا بمر بوقت نفسي أنا فيه مش مستقر، ده بيساعدني إن أنا أكون صاحي لنفسي، ده بيساعدني أكون حقيقي مع نفسي ومش بنكر الوضع اللي أنا بمر بيه. أوقات الإنكار إن إحنا بنمر بأوقات نفسية مش متظبطين فيها بيكون بيساعد جدا جدا الحالة النفسية تبقى أسوأ وتبقى أوحش، وإن إحنا نكون بندخل في مراحل تانية. وزي ما إحنا عارفين كل مرض نفسي ليه مراحل كتيرة، ممكن يبدأ بالمرحلة البسيطة العادية جدا اللي كلنا بنمر بيها، لكن لو سيبناها هيحصل إن هيتحول لمرض، وفعلا ساعتها ممكن نكون بنحتاج لأدوية أو بنحتاج لحاجات مساعدة. طبعا ده مش عيب، لكن ينفع نلحق الأمراض النفسية اللي بنمر بيها بشكل طبيعي من بدايتها علشان نحافظ على نفسيتنا.

أوقات بلاقي نفسي خايف من محاولة، يمكن عشان خايف من كلام الناس لو فشلت، أو خايف من شكلي قدام نفسي، أو خايف من نتائج معينة ما أقدرش أستحملها، أهو خايف وخلاص. بس بما إن حلمي وهدفي ده هيدي معنى كبير جدا لحياتي، فهو أكيد يستاهل إني أكسر حاجز الخوف اللي بقاله سنين كتيرة موقف حياتي ومخليها ملهاش طعم، وياما منعني أعمل حاجات كتير كان ممكن تشقلب حياتي وتغيرها للأحسن جدا. لكن دلوقتي جه الوقت اللي أطلع فيه برا خوفي وبرا انحصاري في نفسي، وواجه خوفي من كل حاجة عشان أوصل لهدفي.

أكيد حياتنا وظروفنا الشخصية وحتى الظروف اللي في البلد بتاعتنا مش بامبي خالص، بس مفيش حاجة بتيجي بالسهل، ولا مثلا حلمنا لنفسنا نحققه هيتحقق وإحنا قاعدين حاطين رجل على رجل ومش عايزين نتحرك. لا طبعا، أكيد هنتعب وهنتمرمط كمان علشان نوصل لهدفنا، ولازم يبقى عندنا إيمان في اللي إحنا عايزينه، لأن الإيمان ده هو اللي هيدينا أمل إننا نكمل محاولة لغاية لما نفضل نوصل. حتى ولو أنا شايف نفسي مثلا بفشل وبقع، بس على الأقل لو فشلت هبقى فشلت وأنا بحارب وأنا بحاول عشان أحقق الهدف بتاعي، وببقى بحارب وأنا صالب طولي كده، لكن مش هبقى فشلت وأنا مستسلم أو مهزوم. عشان كده لازم أفضل أحاول لحد آخر نفس فيه.

من خطوات الوصول للهدف هي استغلال الوقت. أنا شفت قبل كده فيديو على الفيسبوك كان بيتكلم عن أهمية الوقت وإزاي لازم نستغله لو إحنا عايزين نوصل لهدف في حياتنا. فالفيديو ده كان بيقول لو عايز تعرف قيمة الساعة اسأل اللي بيحسب الوقت ومستني عودة شخص غالي، ولو عايز تعرف قيمة الدقيقة اسأل شخص فاته القطر، لو عايز تعرف قيمة الثواني اسأل شخص تفادى حادثة بفرق ثواني، ولو عايز تعرف قيمة أجزاء الثانية اسأل شخص فاز بالميدالية الذهبية بالرقم القياسي في الجري. زي ما سمعنا الوقت عبارة عن حياتنا، عشان كده لازم نستغله كويس جدا ومنهدرش وقت فراغنا ونصارع لاستثمار الوقت لأنه ثمين جداً.

من ضمن الحاجات اللي ممكن أقدمها علشان أوصل للي أنا عايزه الوقت، مثلا لأنه الوقت ده قيمته كبيرة قوي، زي ما بتقول كده المقولة الوقت كالذهب، عشان كده لازم نهتم بيه قوي. كمان في مقولة تانية بتقول إنه الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. طبعا الكلام ده بيوضح أهمية الوقت، وإننا لو ما استفدناش بيه هيضيع علينا حاجات كتير قوي، وللأسف مش دايما هنقدر نعوضه، زائد إننا هنبقى ضيعنا على نفسنا فرصة كبيرة قوي في مشوارنا لهدف حياتنا أو الحلم اللي إحنا بنحلم بيه. فلو إحنا فعلا متمسكين بحلمنا لازم نتعلم إزاي نكون بنستثمر الوقت لصالح هدفنا.

الخبرات السيئة. الخبرات السيئة من المعطلات الكبيرة جدا ليا عشان أوصل لهدفي. أوقات كتير بخاف إني أجرب حتى أحاول، لأن عندي إحباط من كل مرة حاولت فيها وفشلت، وده طبعا بيخوفني جدا، بيحسسني إني هفشل تاني. بس أكيد مش الحل إني أفضل حاطط إيدي على خدي أقول أصلا ما عرفتش أعملها قبل كده، أكيد مش هعرف أعملها تاني. أصل الواحد مش ناقص بقى إحباط وكلام كده. لكن بصراحة الحل هو إني أفضل عافر رغم خوفي ومن كل اللي فات، وأحاول لحد ما أعرف أعملها. في كده جملة عجبتني قوي بتقول: وأقول ليأسي لأ اليوم أكيد هكون واحد تاني. شجع يأسك ونفسك وقول أكيد النهاردة هكون واحد تاني.

في جملة كده حلوة قوي، يعني أنا بحبها جدا الحقيقة، بتقول ما تصدقش انكسار يمنع فيك الحياة، ولا يوم يجي انتصار ما بتسبقهوش الآه. لو حصل وجربت ولقيت نفسك وقعت أو فشلت، ايه يعني هتفضل قاعد مكانك؟ هتيأس وخلاص على كده؟ عايز أقولك حاجة مهمة جدا، اوعى تصدق انكسار يمنع فيك الحياة، او بمعنى اصح ما تصدقش اي حاجة تكسرك او تخلي الحياة تقف عندها. قوم وكمل وحاول تاني عشان انتصارك قريب جدا. كمان الانتصار اللي انت بتحلم بيه ده عمره ما بيجي بالسهل ابدا، ولازم دايما تسبقه كلمة اه.

من الحاجات اللي المفروض اعملها كخطوه من خطوات رحله الوصول لهدفي اني مثلا ممكن اضحي بمجهودي، وانا عارفه ان دي حاجه صعبه حبتين، مش حاجه سهله يعني، بس ممكن التضحيه بمجهودي دي تبقى مثلا على هيئه اني اصحى بدري زياده واسيب سريري في الشتاء، سريري الجميل، وانزل في التلج او حتى في الشمس الحارقه في الصيف يعني، عشان الحق الاوتوبيس او الميكروباص، او حتى عشان الحق مون العربيه، وكمان هضطر استحمل الزحمه، وكل ده عشان هدفي او حلمي يستحق فعلا التعب والمجهود ده.

محتاج أعرف إمكانياتي عشان أقدر أوصل لهدفي أو الحلم بتاع حياتي، لأني لما هعرفها هعرف أشتغل عليها صح، وبكده هتوصلني لهدفي. إزاي بقى أعرفها؟ ممكن مثلا من ضمن الطرق اللي بيها أعرف أني مثلا أخد رأي حد متخصص في مجال الحاجة اللي أنا حاسس أن عندي موهبة أو إمكانية فيها، واسمع لتقييمه كويس، وطبعا زي ما قلت لازم يكون متخصص عشان أثق في كلامه. كمان حاجة كويسة لو سمعت من كذا حد متخصص، وكمان ممكن أعمل انترفيو في المجال اللي حاسس أني موهوب فيه واسمع آراء أكتر من الناس. ممكن كمان أدور على النت وأقرأ أكتر عن إيه أساسيات أو مقومات بتاعة المجال ده، وأبدأ أقارنها باللي عندي والحاجات اللي أنا بعرف أعملها، وأكيد في الآخر هعرف إيه مكاني الصح، وده هيخليني أعرف أعمل خطط علشان أكون بوصل لهدفي ده. وطبعا هيبقى عندي ثقة كبيرة إني هوصل، لإني عارف إن إمكانياتي دي كافية إنها توصلني.

مره كده لعبت لعبه اسمها فارس لفارس. اللعبه دي عباره عن شخصين مربوطين بحبال في بعض لكن مديين ظهرهم لبعض، والاتنين بيشدوا في اتجاهين مختلفين يعني مضادين لبعض. اتعلمت من اللعبه دي الاصرار، اني لو حتى شايفه نفسي هخسر وخصمي بيشد قوي وهيكسب، بقرر اني احاول لحد الاخر من غير ما استسلم، ولو فعلا خسرت على الاقل انا ما استسلمتش لحد النهايه. هي الفكره انه انا احيانا يعني انا كمان لما قعدت العبها مره تاني لعبتها مع حد كده، بس كان شويه يبدو انه جسمها ضعيف شويه، فلما لعبتها ومعاها كنت متخيله ان انا هكسب، انا مش محتاجه اعمل مجهود. واحنا احيانا بيحصل لنا كده، بنبقى حاسين انه هنوصل لحلمنا من غير ما نعمل اي مجهود. وبالتالي على فكره هي كسبتني، رغم انه يبدو ان جسمها اضعف مني وانها ما كانتش هتقدر تنتصر عليا، لكن علشان انا تهاونت هي فعلا كسبتني.

أعتقد سهل أوي إن أي حد يختار أي هدف كده ويمشي وراه. فمثلا ممكن حد يقول إيه، أنا بحب الغنى وعايز أبقى مغني، وهو أساسا ما بيعرفش أصلا يغني، ودي مش موهبته خالص، ويفضل يقول مش أنتوا بتقولوا تمسك بحلمك واجري وراه، ماشي أنا هتمسك بيه، بس هو ما خدش باله من حاجة مهمة جدا، إنك أصلا علشان توصل لحاجة لازم تبقى عارف إمكانياتك إيه وتعرف تنميها، لكن مش تبقى اصلا ما عندكش امكانيات في الغنى ومصمم عليه، للاسف كده مش هتوصل لحاجه، وهتبقى عامل زي الشوكه في الشوربه. متخيلين الموقف؟ يعني شوكه في الشوربه ما مش هتعرف تشرب بيها اي حاجه، وده علشان انت مش في مكانك الصح. لكن لو عرفت ايه هي امكانياتك ساعتها بس هتقدر تستخدمها صح، وتقدر تتمسك بحلمك وانت متاكد انك هتوصل، وكمان هتثمر جدا، وهتبقى زي المعلقه في الشوربه، وده لأنك في المكان الصح.

ليه بنربط أحلامنا وأهدافنا بالسن؟ لو شفنا حد كبير شوية في السن ولسه بيحلم بحاجات نفسه يحققها وفعلا بدأ فيها بنحس إنه راحت عليه، مع إن في ناس كتير قوي ما وقفوش أحلامهم وأهدافهم لما كبروا ولحد آخر نفس فيهم قرروا إن هم يحققوا ذاتهم. وفي أمثلة كده لممثلين مشهورين جدا اشتهروا وبدأوا يظهروا على كبر، زي مثلا ممثل مشهور قوي الأيام ديت بيومي فؤاد، عمرنا ما سمعنا عنه في شبابه، بس ده ما وقفوش ولا حس مثلا في وقت انه خلاص راحت عليا، لكن فضل يجتهد لحد ما وصل لدرجة انه في مرة كان بيعمل مثلا في رمضان اللي فات 5 أو 6 مسلسلات، ده غير فيلمين او 3 أفلام كانوا نازلين في العيد، غير الاعلانات اللي كان بيعملها والبرامج كمان اللي كانوا بيستضيفوا فيها. عايز اقول من الكلام ده انه الموضوع مش مرتبط بسن معين، لكن مرتبط بالإصرار والعزيمة. أشجعكوا تقروا عن الممثل دوت وناس كتير أو زيه واستفيدوا من تجربتهم علشان تقدروا توصلوا للهدف بتاعكم.

مساء الخير او صباح الخير على حسب انت او انتي بتسمعونا امتى. النهاردة هنتكلم عن فيلم بحبه جدا. الفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو فيلم قديم بس جميل جدا، وتقريبا كل اللي شافه كان بيحبه وتعلق بيه قوي، لانه فيلم فعلا قصته حلوة وفيها احداث حلوة وشوية واقعي، بيمثل مرحلة في حياتنا كلنا عدينا او هنعدي بيها، عشان كده بيخلينا نتعلق بيه بسهولة جدا. هو فيلم عربي عادي، أبطاله كلهم ممثلين محبوبين جدا مننا وبنتفرج على أفلامهم كلنا. عشان ما شوقكمش أكتر من كده، احنا النهاردة هنتكلم عن فيلم حب البنات. فيلم بجد بحبه قوي وحابة أننا نتكلم عنه ونطبق أحداثه كده بأحداث حياتنا ونشوف احنا ممكن نتعلم ايه منه. الفيلم بطولة ليلى علوي وحنان ترك وهنا شيحة وسوسن بدر وأشرف عبد الباقي وخالد أبو النجا وأحمد عز وأحمد برادة والفنان الراحل الجميل عبد الرحمن أبو زهرة. الفيلم إخراج خالد أبو الحجر، ومساعد المخرج كان سامح بهلول، وهو تأليف نهاد عبد العزيز والسيناريست الرائع اللي بموت فيه تامر حبيب.

الفيلم بتدور أحداثه عن ثلاث بنات هما إخوات لكن عمرهم ما تقابلوا لأن كل واحدة فيهم من أم مختلفة، لكن اللي مفروض يربطهم هو أبوهم. وللأسف الفيلم بيبتدي أنه الأب ده بيموت، والأب ده كان عايش مع بنته الكبيرة ندى اللي بتمثل دورها الفنانة ليلى علوي. وقبل ما يموت الأب بيسيب وصية للمحامي بتاعه وصديقه، والوصية دي مكتوب فيها أنه لازم الثلاث إخوات دول يعيشوا مع بعض لمدة لا تقل عن سنة علشان يحصلوا على الميراث اللي هو سايبها لهم. وطبعا لأنهم عمرهم ما شافوا بعض في الموضوع بيبقى صعب جدا عليهم أنهم يتقبلوا، وبيحسوا أن أبوهم كان معذبهم وهو عايش بأنه مش مجمعهم وكان شخص وحش وبيتجوز كتير وبيسيبهم، وعايز يضايقهم كمان حتى وهو ميت بأن هو يجبرهم يسيبوا حياتهم وشغلهم ودراستهم ويقعدوا مع بعض لمدة سنة بالإجبار. فكل واحدة فيهم بتبين اعتراضها ومضايقتها جدا، لكن في الآخر بتضطر ان هي تنفذ الوصية علشان تاخد حقها وتاخد نصيبها من ورث أبوها.

وكل واحدة من الإخوات طبعاً ليها حياتها المختلفة خالص عن التانية. يعني هنلاقي ندى الأخت الكبيرة الرقيقة اللي ما بتحبش الوحدة خالص، وغادة هي اللي هي حنان ترك الأخت التانية اللي هي مسترجلة واخدة الدنيا جد وبتكره كل الرجالة علشان أمها كرهتها في أبوها وما عندهاش أي مشاعر ناحية أي حد، وعشت حياتها كلها في اسكندرية مع مامتها. ورؤية اللي هي هنا شيحة الأخت الصغيرة المجنونة اللي عشت حياتها كلها في إنجلترا، ولما جات مصر بقت متلخبطة قوي ما بين عاداتها وثقافتها اللي هي فيها دلوقتي والحاجات اللي هي متعودة تعملها هناك، فده خلاها تتعب قوي وهي في مصر. وطبعا بيكون صعب جدا ان كل الاختلافات دي تعيش بقى مع بعض، لكن هما بيحاولوا. كل واحدة فيهم بتمر بقصة حب مختلفة، وبنشوفهم وهم بيبتدوا يحبوا ويقبلوا بعض، بنشوفهم وهم كمان بيتغيروا ويخافوا على بعض، فبنلاقي ان اللي قلبها حجر بقت بتخاف على اختها وتهتم بيها، ونلاقي انه الصغيرة بتحب الكبيرة وبتجري تحكي لها على كل حاجة. وقتها بس بنعرف انه بجد الحب بيغير.

الحب بيغير لما تقبل اللي قدامك من غير ما تطلبه يتغير، وقتها هو بيتغير لوحده من غير ما تطلب منه. ده تلاقيه تلقائيا مش زي ما كان. حبك ليه وقبولك ليه رغم مشاكله ورغم غلطاته ورغم عيوبه بيغيره، ودي احسن حاجة ممكن تحصل لحد. معظم اللي بيطلب منهم ان هما يتغيروا مش بيتغيروا، لان هما بيحسوا ان ده فرض عليهم او اجبار، وبيحسوا كمان ان هما مش مقبولين باللي هما فيه ده. لكن اللي بيتغرق بمحبة كبيرة بيكسف يفضل زي ما هو قدام كل الحب ده، فبيلاقي نفسه ان هو عايز يتغير وعايز يكون افضل. فلو انت عايز تتغير لو انت عايز تغير حد حبه واقبله زي ما هو، وهتلاقيه تغير من غير ما انت تطلب منه. ده الحب طاقة كبيرة جدا وبتغير وبتخلق صفات حلوة وبتشيل صفات سيئة في الأشخاص. طاقة جميلة وإحساس جميل. الحب بيغير فعلا وبيخلي أشخاص اللي كانوا شريرين جدا أو أشرار جدا يبقوا طيبين، وبيخلي الأعداء يتقلبوا لأصحاب، وبيحل مشاكل كتيرة جدا. انشر الحب ده في كل مكان، هتلاقي الدنيا بجد بتتغير.

بنشوف شخصية حلوة جدا وهي مهيب اللي بيمثل دوره الفنان أشرف عبد الباقي. هو أصلا دكتور نفسي ومن الصعيد وفتح عيادة في القاهرة وبيجي له عيانين كتير وبيسمعهم. وهنا نفسي أقف بقى شوية في الحتة دي. كلنا بنحتاج حد يسمعنا، كلنا بنحتاج نتكلم ونطلع اللي جوانا، وده مش عيب. أوقات بنحتاج نطلع اللي جوانا ومش عايزين حلول، لكن بس عايزين حد يسمعنا، يسمع من غير ما يقاطعنا أو يقول لنا كان المفروض تتصرفوا كده أو ما تتصرفوش كده أو إيه اللي انتوا بتقولوه ده، الكلام ده غلط. ما يقولش أي حاجة، يسمعنا ويسيبنا نتكلم براحتنا وبس. عشان كده أنا بحب وظيفة مهيب جدا، لأن هي وظيفة إنسانية جدا، وينفع نسمع بعض من غير ما نكون دكاترة نفسيين ولا حاجة. ينفع نتعلم إننا نسمع أكتر ما نتكلم، وده هيفيدنا قوي. ربنا خلق لنا ودنين وخلق لنا بق واحد علشان نكون بنسمع أكتر بكتير قوي ما نكون بنتكلم.

في حاجة كمان بحبها في شخصية مهيب جدا، انه كان متعود يتكلم مع نفسه كل يوم، كان كل يوم بيحكي مع نفسه ويشوف هو واقف لحد فين في حياته وعايز يعمل ايه بعد كده، واتضايق النهاردة ولا فرح، وايه اللي ضايقه وايه اللي فرحه. دي حاجة حلوة جدا انه نكون بنتعلمها، اننا نكون بنحكي مع نفسنا، نتعلم ازاي نسمع نفسنا. يعني حتى لو ما لقيناش حد يسمعنا، احنا ينفع نسمع نفسنا عادي، لان دي حاجة صحية جدا وحاجة بتساعدنا نطور شخصيتنا. ان نسمع نفسنا ونطلع الكلام من جوانا، ما نكونش بنكتمه، ونكون كمان بنطلع مشاعرنا ونعبر عنها، ما نسيبش اي مشاعر غضب او ضيق او زعل تبات جوانا، نخرج كل ده علشان ما نتعبش، عشان ده بيخلينا اشخاص اسوياء، بيخلينا ناس متصالحة مع نفسها، مش فجأة نلاقي نفسنا بنطلع زعلنا وتعبنا في وش حد ملهوش ذنب يا حرام، بسبب ان احنا محوشين زعل جوانا.

نيجي لشخصية ندى، بنلاقي انه هي شخصية حلوة جدا وجدعة، عرفت تسند ابوها في وقت مرضه وعرفت تشيل المسؤولية وحدها، ودي حاجة جميلة جدا فيها. لكن عندها عيب واحد بس، ان هي بتخاف، ودي حاجة طبيعية جدا. هي اتولدت لقيت باباها بيطلق مامتها وبيتجوز عليها وبيعرف ستات كتير، وشافت ان هو حد مش مخلص، كان تفكيرها انه مفيش راجل مخلص 100%، لكن ده طبعا غلط جدا، واتسبب في ان هي تضيع حب عمرها كله اكتر من مرة. وكان كل ما هو يقرب لها وخطوة الجواز تقرب، كانت بتقرر تتحجج باي حاجة وتكون بتهرب منه. يمكن فعلا موضوع باباها يأثر عليها، لكن مش للدرجة دي، مش لدرجة ان هي ترفض الجواز او تخاف منه وتقرر ان حياتها ما يكونش فيها اي شخص عشان بس خايفة لا يتكرر نفس الموضوع معاها زي ما حصل مع مامتها. اوقات خوفنا من اللي حصل زمان حتى لو ما كانش معانا احنا، وممكن يكون مع حد تاني، بس الموضوع حصل قدامنا او سمعنا عنه، يخلينا نقف ونتكتف وما ناخدش اي خطوة لقدام عشان الخلفيات السابقة للموضوع ده ما كانتش ايجابية بالنسبة لنا مثلا، وكانت خبرات سيئة. لكن خلينا نتعلم انه الحاجة الوحشة اللي حصلت زمان سواء لينا او لغيرنا تكون درس يعلمنا ويقوينا، مش يكسرنا او يخوفنا.

غادة الأخت المتوسطة اللي هي طيبة جدا بس دبش. أول ما حد ما تحس إنها هتقول كلمة حلوة بتخاف، فتقوم رمية كده كلمة دبش عشان اللي قدامها يخاف منها. عندها نفس مشكلة ندى، برضو بتخاف، بس بتخاف يستضعفوها، بتخاف تحب، واخدة فكرة غلط ورفضة إن هي تتصلح، عايزة تعيش حياتها لوحدها علشان مش ضمن السند اللي هيجي ده هيكون سند بجد ولا أي كلام. أمها مديها فكرة عن الرجالة إن هما كلهم وحشين وإنه كلهم زي ما أبوها، وكانت دايما تقولها الجملة اللي بتضحكنا كلنا وبنقعد نقولها، كلهم مصطفى أبو حجر، كلهم زي أبوها، مع إن أمها نفسها متجوزة في ستير ومعتمدة على راجل في حياتها. طبعا أول ما بتحس بمشاعر ناحية أي حد بتقعد تتجاهل في المشاعر دي علشان خايفة، خايفة تحب وخايفة تضعف، لأنه بالنسبة لها الحب ضعف، مع إن الحب عمره ما كان ضعف، الحب قوة طول ما هو مع الشخص الصح اللي مش بيستغل الحب ده. الحب بيكون ضعف لو مع حد غلط، لو مع حد عايز يستغلك ويستغل حبك، لكن الحب الصح هو قوة وسند وظهر.

الإنسان الحلو من جوه بيعرف كويس جدا إزاي يحب ويرضي ربنا في حياته، بيعرف قيمة نفسه قوي وقيمة وجوده على الأرض دي، وقيمة إن ربنا خلقه إنسان وميزه إنه يكون إنسان، وإن أكيد ليه رسالة في الحياة لازم يعرفها ولازم يعني يتممها ولازم يقوم بيها وهو هنا على الأرض. بيعرف يحب الناس اللي حواليه، بيعرف يقدم مساعدة للناس اللي حواليه، مش بيبخل أبدا بأي حاجة عنده من معرفة أو من إمكانيات أو من حاجات ربنا أنعم بيها عليه، وبيعرف يشارك الناس التانية بكل حاجة ربنا ادهاله، وبيرجع الفضل في كده لربنا سبحانه وتعالى.

الشخص الحلو من جوه بتلاقيه مبادر، عايز يكون أول من أول الناس اللي بتشتغل، مش بيحب يتفرج على الناس وهي بتشتغل، ولا بيحب يريح نفسه وغيره يتعب، لكن عنده استعداد يبدأ هو بنفسه حتى لو الموضوع فيه مغامرة. عنده استعداد يحرك الناس اللي حواليه ناحية الشغل أو ناحية المهمة اللي المفروض يعملوها. شخص حماسي، ولأنه عايز الخير للكل فبيحب أن الكل يشارك معاه وأن هو يبدأ. وشخص فعلا بيكون إلى حد كبير جدا جدا أبعد ما يكون عنه كلمة الأنانية، لأنه هو عنده محبة كبيرة للناس اللي حواليه، بيبادر وبيبدأ هو، وبيعرف يشجع الناس وبيعرف يشتغل وسط فريق.

كلمات بتشفي وكلمات ممكن تجرح. من الكلمات اللي بتشفي الكلمات اللي طالعة من قلب متواضع، كلمات متواضعة. القلب المتواضع

إنجازاته واللي بيعمله واللي بيحبه، ويتنطط بكل الكلمات ديت على الناس اللي حواليه، يظهر نفسه كده إن هو أحسن مني ومنك وإن هو أفضل من الكل، ويحسسك إني أنت ولا حاجة وأنا كل حاجة. الكلمات ديت حتى لو هو بيتكلم فيها عن نفسه، بس الحقيقة إنها كلمات بتجرح.

في كلمات بتجرح بس في كلمات بتشفي. والحقيقة الكلمات اللي احنا نتكلم عنها دلوقتي دي اللي بتشفي هي كلمات جميلة جدا، وهي كلمات شكر وعرفان بالجميل. يعني حتى ولو على حاجات بسيطة بنعملها لبعض، يعني لو حد جاب لك كوباية مية ينفع تقوله شكرا، وينفع لو حد مراتك ولا أختك ولا أي حاجة عملت لك أكلة كويسة ينفع تقولها شكرا. كلمة شكرا بقينا ننساها وما بنقولهاش أبدا، مع إنه قد إيه هي بتفرق. بتفرق إنه نسمعها حقيقة. عايزين نرجع تاني الكلمة دي، نبتدي نقولها لبعض، ونبتدي كمان نشجع ان احنا نبقى بنقول كلمة شكرا، ونبقى بنتعلم نقولها حتى على ابسط الحاجات والاقرب

بالناس لينا، مش بس نكون بنقولها بس للغريب. خلونا نتعلم بس مش بس كمان نشكر بعض، لكن نشكر ربنا سبحانه وتعالى، ونبعد عننا كلمات التذمر وعدم الرضا، نبعد عن الشكوى طول الوقت، وإننا دايما بنعيش في دور الضحية.

جري عايشين في سباق ده بيحوش وده بيكوش وده عايش

كلمات تجرح وكلمات تشفي. من الكلمات اللي بتشفي اللي نحتاج نتعلمها على طول الكلمات المتزنة المناسبة للموقف ومناسبة كمان للشخص. الشخص اللي احنا بنتكلم معاه مش أي كلمة تناسبه، ومش كل الناس ينفع نتكلم معاها بنفس الطريقة وطول الوقت وبنفس الحاجة أو نفس الموضوع. إزاي نختار الوقت المناسب للكلام؟ لازم نتعلم إن الكلام يعدي الأول على عقلنا، العقل كده يوزنه يظبطه قبل ما نقوله، علشان يبقى كلام زي ما بيقولوا كده كلام في الجون. ندرب نفسنا على إننا ما نقولش كلام زي ما يجي على بالنا، كلمة كده جت على لساننا فنقولها وإحنا متنرفزين أو كلمة متهورة، عشان أوقات الكلمات اللي بتيجي كده أي كلام دي بتكون بتخرب الدنيا، بتخرب علاقات، بتخرب بيوت. عايزين نبعد عنها، عايزين نتعلم إزاي نضبط لساننا، إزاي ندرب لساننا على الكلمات الصح، علشان كتير أو بنقول كلام مش تمام في حالة غضب وبعد كده بنرجع نندم عليه، وبتكون كلمات صعبة جدا مش نافع أبدا إني نرجع فيها، وبتكون جرحت الشخص اللي قدامنا. فإزاي نكون كلماتنا متزنة؟

كلمات بتجرح وكلمات بتشفي، ومفيش أجمل أجمل من الكلمات الصادقة اللي بتخرج من القلب وبتوصل مباشرة للقلب لما تكون بتحبه. فيها كلمات كده تحس فيها صدق، فيها أمانة، ومن غير أي أهداف ولا مصلحة. كلمات يعني اللي هو تحسها جميلة، مش كلمات كده بتملى الوقت وخلاص، ولا كلمات عشان أظهر حلو قدام الناس، لكن كلمات حقيقية فعلا وطالعة من قلب صادق. قد ايه في بنسمع كلمات بتجرح ودايما بتبقى كلمات مزيفه، لما بنسمع مجامله واحنا عارفين انها مش حقيقيه، قد ايه ده بيجرح جدا، بالذات في عصر السوشيال ميديا. وطبعا اللي بنشوفه من كلمات، وبنقعد نقول حاجات لبعض ومجاملات، بس هي في الاخر مش حقيقيه. وقد ايه ده بيبان، وقد ايه ده بيبقى يعني تاثيره علينا اوحش من ان شخص حتى يكون ما قالش كلمة خالص. خلينا دايما نكون بنفكر ان احنا بنقول كلمات طالعة من قلوبنا صادقة، لانه الكلمة الصادقة اللي بتطلع من القلب حقيقي بيكون تأثيرها واضح وعميق جوه قلوب الناس.

واحنا بنتكلم عن كلمات بتجرح وكلمات تانية بتشفي، الحقيقة ان في كلمات بتجرح بيبقى من وراها في حقد وحسد وغيرة أنانية، بيظهر فيها دوافع ان الشخص اللي بيتكلم ده شخص من جوه مش صافي، شخص من جوه مش بيحب الخير للي حواليه، شخص من جوه كده عنده كلاكيع وعنده عقد، ومش يعني زي ما بيقولوا كده مش سالك على رأي الشباب. يعني إن فعلا الكلام اللي بيطلعه ده كلام من قلب مليان حاجات مش تمام، لكن في كلمات تانية بتطلع من قلب جميل قوي، من قلب متصالح أولا مع ربنا ومتصالح مع الناس اللي حواليه. القلب المتصالح مع ربنا ومتصالح مع نفسه ومتصالح مع اللي حواليه بيطلع كلام ود ورحمة وونس وإنسانية ودفى، كلمات دافية جميلة، كلمات تحس فيها إنها بتدي حياة، كلمات تحس فيها بحب وبراحة، تبقى فيها راحة للودان وراحة للقلب والمشاعر. كل ما الشخص يكون متصالح مع ربنا، متصالح مع نفسه، متصالح مع الناس اللي حواليه، قلبه مش مليان حقد ولا حسد ولا غيرة، هتلاقي الطبيعي إن يطلع من قلبه محبة تظهر في كلمات بتشفي.

كلنا بيلفت نظرنا الجمال، لكن الجمال مقاييس مختلفة وفعلا بيختلف مثلا من بلد لبلد ومن زمن لزمن. يعني الجمال زمان ليه مقاييس غير دلوقتي، واللي بيحط مقاييس الجمال دي الناس، لأن نظرتنا إحنا نفسنا من جيل لجيل بتتغير. وطبعا مقاييس الجمال لأنها بتتغير من جيل لجيل أو من بلد لبلد من ثقافة لثقافة، ده بيخلي إن إحنا نقول كلمة الجمال دي بتبقى شيء نسبي. لكن أول حاجة للأسف في مجتمعاتنا، أول ما نقول كلمة الجمال بيجي على طول لذهننا جمال الشكل، الجمال الخارجي، وخاصة جمال البنت، الجمال بتاع البنات، مع إن الجمال موجود في كل حاجة حوالينا، موجود في الكائنات اللي ربنا خلقها، موجود في المخلوقات، موجود في الحاجات حتى الفنية الجميلة اللي الناس بتعملها بإيديها. وينفع لو أنا عايز أشوف الجمال هشوفه في حاجات كتير، أو ممكن أشوفه في كل حاجة.

دايما بنقول الجمال مش جمال الشكل، لكن جمال الروح أو جمال الجوهر. ومع كده لما بنشوف حد من وجهة نظرنا شكله مش جميل قوي، بنلاقي نفسنا بنقول ايه ده، ده وحش قوي، مع انه ممكن يكون جميل قوي من جوه، ممكن يكون قلبه حلو، انسان كده تيجي تتعامل معه تحس انه بيتعامل بطريقة لطيفة وسهلة، تلاقيه متواضع وبسيط. وفعلا احنا اوقات كتير قوي بيهمنا الشكل من بره قوي، ودايما هو اول حاجة احنا بنصطدم بيها، فبالتالي هو حاجة مهمة جدا. اكيد احنا مش قصدين ابدا انه نكون بنهمل الشكل الخارجي او نقول انه مش مهم ابدا، وان احنا نبقى مبهدلين في شكلنا وانه نقعد نقول عادي يعني ايه مشكلة، مهم نهتم بجوه. لكن احنا محتاجين نفكر انه جمال الشكل او الجمال الخارجي حاجة مهمة، لكن اللي من جوه هو الاهم.

لما بكون حلو من جوه يعني دوافعي وأفكاري الداخلية الأمور المستخبية كلها نقية بيور كده، وده بيرجع حقيقي في الأساس لشكل علاقتي بالله سبحانه وتعالى. وكل ما علاقتي بالله بتكون علاقة صح، علاقة متزبطة، علاقة حقيقية مش مظهر بس من برة، بيكون من جوه أنا متزبط بستمد الجمال من الله عز وجل. لما بكون أنا صح بلاقي مع ربنا بلاقي سلوكي سوي، بلاقي سلوكي من برة صح، تعاملاتي صح، وهي عملية كده عاملة زي الدايرة. يكون عندي علاقة مع الله كويسة، النتيجة جمال داخلي وأكون حلو من جوه، والجمال الداخلي اللي من جوه اللي بيظهر في حياتي ويظهر بسلوكي يخليني عايز أقرب لربنا أكتر.

مهما كان الجمال الخارجي واضح للكل، لكن أحلى حاجة في الجمال الداخلي إنه بيخليني أنا متصالح مع نفسي، أنا عايش في سلام، راضي عن حالي وراضي حتى عن شكلي الخارجي، راضي عن الحياة اللي أنا عايشها، عندي قبول لنفسي جدا. وكل ما يكون عندي قبول لنفسي بعيش مرتاح، بعيش مش في حالة من القلق، بعيش مش على طول رافض حياتي ورافض شكلي ورافض بيتي ورافض دنيتي، لا، بكون حاسس ان انا مرتاح، لاني منبع الراحة دي جاي ان انا حلو من جوه، مش جمال شوية جمال من بره ولا مناظر من بره، لان عمر الجمال اللي من بره ما بيدي سلام للقلب.

لو فكرت ايه اللي بيدوم، الجمال اللي من بره اللي هو جمال الشكل والمظهر، ولا الجمال اللي من جوه اللي هو جمال القلب والشخصية والطباع؟ لو شفنا كده وقررنا نعمل مقارنة دي، نيجي نشوف اجمل الجميلات، بص كده عليها من 40 سنة وشوف كده صورها، واعمل مقارنة بصورها حاليا وهي كبيرة كده في السن، قد ايه هتلاقي يعني في فرق كبير جدا، لان الجمال الخارجي مع الزمن بتلاقيه كده بيضيع وبيزول. وكتير ناس بتحاول تعمل حاجات كتير، عمليات تجميل بقى وتبص تلاقيهم بيعملوا شد وحاجات علشان يحتفظوا بجمالهم الخارجي، لكن برضو جمال الشكل بيضيع، وبرضو مهما حاولوا يعملوا هما برضو تحس انه في رونق كده بيروح. ده لانه جمال الشكل هو بيروح مع الوقت، لكن جمال الروح هو اللي بيفضل طول الوقت.

لما يكون الشخص حلو من جوه ده بيكون نابع من ثقته بنفسه، لأن الشخص اللي عنده ثقة بنفسه مش بيشيل بقى من الناس ولا بيقعد يحسد في غيره ولا بيهتم بكلام مين عليه ولا مين قال إيه، وكلامه بتحسه حتى مع الناس واضح، ولما يوعد حد بحاجة بيعمل كل اللي يقدر عليه إن هو يوفي بالوعد ده. بيكون شخص موثوق فيه كمان من الناس اللي حواليه، بيحبوا يتعاملوا معاه جدا. ليه؟ لأن مصدر الثقة اللي هم بيثقوا بيها فيه جاي من إن هو نفسه واثق في نفسه. معاملاته مع الناس سوية متوازنة، ما عندوش مشاكل كبيرة في العلاقات، وهتلاقيه دايما ده بيخليه يزود ثقة الناس فيه أكتر وأكتر، وبالتالي بتزيد ثقته في نفسه أكتر وأكتر، لأن هو أساسا حلو من جوه.